صوتها عال. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الواحد القهار، سبحان خالق الليل والنهار، سبحان منزل الأمطار ومجري الأنهار، سبحان المسبح بالعشي والإبكار، سبحان رازق أهل البحار والقفار، سبحان رازق الطيور في الأوكار، سبحان الحليم الستار، سبحان من كل شيء عنده بمقدار، سبحان من عدل في أحكامه وما جار، سبحان منور الكون.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، والحمد لله مثل ذلك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

ربي أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق والنبيون حق، ومحمد عليه السلام حق. يا ربي لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا ربي لا تترك بيني وبين أقصى مرادي حجابا إلا هتكته، ولا حاجزا إلا رفعته، ولا وعرا إلا سهلته، ولا بابا إلا فتحته. إلهي رب المستضعفين، أنت خلقتني وتهدين، وأنت تطعمني وتسقين، وإذا مرضت فأنت تشفين، وأنت تميتني ثم تحيين، لك الحمد دائما أبدا، وعلى نبيك المصطفى الصلاة والسلام.

اللهم آتنا من لدنك سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وأجرا كبيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي كثيرا كثيرا. اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، ولسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، يا خير من سئل وأكرم من أعطى، يا جميل الصفح يا حسن التجاوز. أحسن بالصالحات أمورنا، وطهر باليقين قلوبنا، وأضئ بالطاعة بصائرنا، وجمل بالتقوى مآثرنا، وسدد على طريق الحق والخير خطانا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

0: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم مع بداية يوم جديد من رايا فم ورايا تي في. نبدأ وإياكم على الهواء مباشرة لقاءنا الإخباري الأول في هذا اليوم، والذي نتابع فيه جملة من التطورات والأحداث، سنبدأها بقطاع غزة. قطاع 8 شهداء في غارات متفرقة للاحتلال، ماذا يوقف نزيف الدم؟ وأيضا سنفتح في هذا الصباح ملف اعتداءات المستوطنين الواسعة خلال موسم الزيتون، والتي وفقا لتقارير بلغت ذروتها خلال الأيام الماضية. وسنعرج بالتأكيد على المرسوم الرئاسي الذي صدر بتأجيل انتخابات المجلس التشريعي وتحديد موقع اقتراع، موعد اقتراع جديد يشمل الرئاسة وكذلك المجلس التشريعي. سنحاول التعرف على ما الذي قاد إلى هذا المرسوم وكيف سيتفاعل من قالوا لا لتأجيل الانتخابات.
1: يوم جديد

0: بعد نحو عام من الاتفاقات التي أبرمت في قطاع غزة لوقف إطلاق النار، وأيضا بعد انقضاء 3 أعوام كاملة على حرب الإبادة، ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف قطاع غزة بالقصف وكذلك المواطنين بإطلاق النار. 8 مواطنين استشهدوا بالأمس فيما أصيب آخرون في هجمات للاحتلال استهدفت مختلف مناطق قطاع غزة. مصادر طبية في مستشفيات القطاع تحدثت عن وصول 8 شهداء بينهم 6 في مدينة غزة، 6 شهداء بينهم طفلة وأكثر من 20 إصابة، وذلك جراء غارات جوية للاحتلال وإطلاق نار من طائرة مسيرة في مدينة غزة. حتى يوم الخميس الماضي أسفرت ما تسمى بخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي مضى عليه نحو عام، أسفر ذلك عن استشهاد 1471 مواطنا فيما أصيب أكثر من 5100. وحصيلة حرب الإبادة التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة، فقد سجل 74,254 شهيدا، وزاد عدد المصابين عن 175,000. ومساء أمس سجلت عدة إصابات برصاص جيش الاحتلال في خان يونس، كان هنالك 3 إصابات لأطفال بينهم شقيقان وسط مدينة خان يونس، كذلك 2 أصيبتا برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس وتحديدا في المنطقة التي تسمى بئر 19. يأتي هذا بينما ادعى جيش الاحتلال أنه قام باغتيال قائد سرية في حركة الجهاد الإسلامي وعنصر آخر في حماس في غارتين نفذهما على خان يونس يومي الأربعاء والجمعة الماضيين. نبدأ سيداتي سادتي بالترحيب بضيفنا الدكتور طلال أبو ركبة، الباحث والمحلل السياسي، ينضم إلينا من غزة. أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
1: صباح الخير إلى كل، صباح الخير لجميع المستمعين، وشكرا على هذه الاستضافة.
0: نشكرك على قبول الاستضافة دكتور طلال أبو ركبان. نسأل أولا، ما الذي سيوقف نزيف الدم في غزة إن كانت اتفاقات وقف إطلاق النار لا تفلح في ذلك، وأربعة أعوام يعني يدخل فيها أو تدخل فيها حرب الإبادة، والاحتلال لم يكتفي بعد من دماء الغزيين؟
1: ربما ولن يكتفي حتى هذه اللحظة، يعني بعد مرور عام على مجلس السلام وبعد مرور عام على وقف اطلاق النار حتى هذه اللحظة، ولا يزال أيضا الاحتلال يواصل الإبادة بشكل أو بآخر. ربما ما حدث خلال عام على وقف اطلاق النار يمكن توصيفه تحت بند تحويل الإبادة من إبادة علنية تلامس المشاعر والوجدان العالمي إلى إبادة صامتة. ربما هكذا حاول دونالد ترامب وحاول فريق مجلس السلام أن يبرز ذلك، وسمى ذلك من خلال مجموعة من المصطلحات البراقة التي تم توظيفها، وللأسف حتى نحن كفلسطينيين وقعنا فيها تلك المصطلحات مثل وقف إطلاق النار. أي وقف إطلاق النار؟ ونحن نتحدث يوميا عن يعني شهداء وعن جرحى على مدار الساعة في قطاع غزة، أكثر من 1500 شهيد حتى هذه اللحظة، ربما منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي حتى اليوم. عن أي وقف إطلاق النار ونحن نتحدث بشكل دائم عن توغلات إسرائيلية وتمديد للمنطقة الصفراء، وهذه أيضا الكفة الثانية أو التجميل الثاني لإسرائيل في رأي العام الدولي. عندما نتحدث عن المنطقة الصفراء، هي ليست منطقة صفراء، هي أراضي محتلة. إسرائيل تحتل الآن 70% من إجمالي قطاع غزة، والآن لتبرير الوجود الإسرائيلي على قطاع غزة، وحتى لا تتم إدانة إسرائيل لا يتم الحديث عن احتلال إسرائيل 70% من إجمالي المساحة، وإنما يتم الحديث بشكل أو بآخر عن أنها منطقة صفراء. يا للمصطلحات السياسية البراقة والجميلة، هذه 70% تعني قلب حياة كل مواطن غزي. هذه 70% المحتلة الآن تعني أن هناك أكثر من 90% من إجمالي السكان في قطاع غزة هم من النازحين بشكل كامل، والذين يتوقون إلى العودة حتى إلى حطام مدنهم المدمرة في المناطق المحتلة شرق غزة وشمالها وجنوبها، من أجل على الأقل يعني الإطمئنان إلى بقائهم على الأرض وعدم استكمال مخطط التهجير. أما المصطلح الثالث ربما الذي أوجده مجلس السلام وتمشينا معه، وأيضا أحد يعني ربما المصطلحات البراقة التي جاءت تجميل وجه إسرائيل، هي مرحلة التعافي، الذي يطلق عليها مرحلة التعافي كمصطلح براق يريد إهام العالم بأن قطاع غزة قد تجاوز الكارثة وأنه الآن بدأ في مرحلة التعافي، والتقطته للأسف المنظمات الدولية التي صارت في هذا الركب. ولكن عمليا ما يحدث أن قطاع غزة يعاني من الكارثة، حيث أن الأوضاع الإنسانية لا تزال على حالها فيما يتعلق بصعوبة الحياة في قطاع غزة. 80% من السكان في قطاع غزة بلا عمل، أوضاع اقتصادية يخيب من على قطاع غزة اقتصاد الحرب، والذي يستنزف كل القدرات لكل الأسر، حتى باتت هذه الأسر عاجزة عن تأمين قوت يومها. ولذلك وجد المجتمع الغزي الآن نفسه على مدار 3 سنوات أو 4 سنوات، نحن ندخل السنة الرابعة حتى هذه اللحظة، في صراع على الموارد المحدودة التي يتم إدخالها بالقطارة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يقف المجتمع الدولي أو تقف الإنسانية وقفة حقيقية في اتجاه رفع هذه المعاناة عن الشعب الفلسطيني. من الذي يوقف؟ للأسف لا أحد يوقف، لا أحد يستطيع الآن أن يوقف إسرائيل عن المضي قدما في هذه الإبادة، بعد أن تم بفعل الانحياز الأمريكي، بفعل الصمت الدولي، وبفعل حالة الضعف والعجز العربي والفلسطيني على حد سواء. وبالتالي هذه المعاناة مستمرة حتى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية ربما القادمة في 25 من هذا الشهر، والتي ربما بعدها تتضح ملامح المرحلة القادمة والحديث حول أي آلية سنذهب إليها كفلسطينيون في التعامل مع مستجدات رؤية أو المقاربة الإسرائيلية. هناك مقاربتان.
0: طيب دكتور تفضل بإيجاز لو سمحت.
1: هناك مقاربتان، المقاربة الإسرائيلية والمقاربة الأمريكية. المقاربة الإسرائيلية لوقف هذه الإبادة تقوم على دفع السكان إلى التهجير، سواء قصريا أو طوعيا بأي شكل من الأشكال. إسرائيل لن تتوانى ولن تتراجع في هذا الموضوع. أما المقاربة الأمريكية فهي مقاربة الفصل، أي فصل قطاع غزة عبر مجلس السلام، وطبعا نزع سلاح حماس، نزع سلاح الفصائل، تحويل قطاع غزة بشكل أو بآخر إلى منطقة مقطوعة من سياقها الوطني عبر تهذيبها وتطويعها وتدجينها بشكل أو بآخر، وإعادة إنتاج الغزي الجديد الأكثر قابلية للخضوع والاستسلام. وفي هذا الإطار طبعا حدث ولا حرج عن ضعف الفصائل وعن ضعف الحالة الفلسطينية برمتها، والتي ربما تساعد بشكل أو بآخر هذا المجلس، مجلس السلام، على فصل قطاع غزة لاحقا من السياق الفلسطيني.
0: معنا نصف دقيقة دكتور طلال أبو ركبة. تغيير الشكل الحكومة في دولة الاحتلال، هل يمكن أن تكون له تداعيات بين قوسين إيجابية فيما يتعلق بمصير قطاع غزة، أم أن التعاطي سيكون وفق استراتيجية أعدت إسرائيليا بغض النظر من سيقوم بتنفيذها؟
1: نحن أمام استراتيجية إسرائيلية واضحة في التعامل مع قطاع غزة وإنهاء الصداع المزمن الذي لطالما تسبب به لدولة الاحتلال على مدار عقود ماضية. بالتالي آن الأوان لإنهاء هذا الصداع عبر بتر قطاع غزة. بتر قطاع غزة بطريقتين، الطريقة الأولى هي طريقة بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف باسمه تشو بن غفير، وهي التي تقوم على التهجير القصري. الطريقة الثانية هي طريقة أيزنكوت الآن يطرحها، وطبعا وليبرمان، وهي الطريقة التي تقوم على فصل قطاع غزة خارج سياقه الوطني، ولكن بعد تهذيبه وتدجينه، وبالتالي تخفيض عدد سكانه على الأقل إلى أقل من 1,000,000 إنسان داخل قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن استراتيجية وعن رؤية إسرائيلية، ربما تتغير بعض الشيء في تغير الحكومات أو الأحزاب، ولكنها في النهاية جوهر هذه الاستراتيجية ثابت، وهو إعادة تأذيب وتهذيب قطاع غزة بشكل أو بآخر.
0: شكرا جزيلا الدكتور طلال أبو ركبة الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من غزة.

0: بكم من جديد في يوم جديد من رأي فم ورأي تي في. ذكر تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن جرائم المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية تبلغ ذروتها خلال موسم قطاف الزيتون في ظل تصاعد الاعتداءات التي تستهدف المزارعين وأراضيهم وممتلكاتهم. التقرير الذي صدر يوم أمس وهو تقرير أسبوعي جاء فيه أن موسم قطاف الزيتون يشكل مناسبة سنوية يجتمع فيها المزارعون الفلسطينيون مع عائلاتهم وأقاربهم لجني المحصول في مشهد يعكس الارتباط الوجداني بشجرة الزيتون التي تشكل جزءا أصيلا من التراث والهوية الفلسطينية. وكان هذا الموسم يشهد طابعا شعبيا بهيجا يضج بالحياة والانتماء في الحقول الممتدة على الجبال والسهول والوديان. هذا ما كان، ولكن على أرض الواقع ومنذ العام 2023 اختلف هذا المشهد بعد أن شهدت الضفة موجة واسعة من التوسع الاستيطاني رافقتها عمليات انتشار واسعة للبؤر والمزارع الاستيطانية الإرهابية، وتقلصت مساحات الحقول التي يستطيع المزارع الفلسطيني الوصول إليها بفعل إرهاب غير مسبوق ترعاه دولة الاحتلال. ولفت التقرير أيضا إلى أن المساحات الزراعية لم تعد كما كانت، إذ مزقتها وعزلتها عن أصحابها مئات الحواجز والسواتر الترابية والبوابات التي يستحدثها ويزيد الاحتلال عددها، وأصبح الوصول محفوفا بالمخاطر. يأتي هذا بينما تتزايد الهجمات التي يشنها المستوطنون على مختلف المناطق والتي تستهدف على وجه التحديد قاطفي ثمار الزيتون. معظم هذه الهجمات تخلف إصابات في صفوف المواطنين وتتم تحت حماية جيش الاحتلال. الباحث في شؤون الاستيطان الأستاذ محمود الصيفي، صباح الخير.
1: صباح الخير والإسادة المستمعين،
0: أهلا ومرحبا بك، نشكر لك انضمامك لنا. نسأل أولا، كيف تقرأ مشهد الاعتداءات المتزايدة التي يشنها المستوطنون في مختلف المناطق والتي تطال قاطفي ثمار الزيتون، والتي يقال إنها يعني تبلغ ذروتها في هذا الموسم وفق تقرير عده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان؟
1: نعم، كما تفضلت، يعني هذا الموسم حقيقة من أصعب المواسم على المزارعين الفلسطينيين، خاصة موسم الزيتون. موسم الزيتون كما يعلمه الفلسطينيون هو اعتماد بشكل كبير على شجرة الزيتون، وتقدر وزارة الزراعة والمؤسسات الفلسطينية أن أكثر من 100,000 أسرة فلسطينية تعتمد في حياتها على موسم الزيتون. ولذلك يعني مع الظروف التي أحاطت في الأعوام الثلاث موسم الزيتون، أصبح حقيقة هذا الموسم يعني بشهادة كل المؤسسات هو من أصعب المواسم على الشعب الفلسطيني، وخاصة مزارعي الزيتون. يعني إصابات، اعتداءات، حقيقة هناك يعني اعتداءات مبرمجة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين. هذه الهجمات المنظمة والمنسقة مع جيش الاحتلال على كافة يعني أكثر من 120 موقع يهاجمه الاحتلال في موسم الزيتون. يعني موسم الزيتون هذا العام هجمات منسقة، ليس يكون في مثلا جنوب نابلس ويترقون شرق رام الله، ولكن الهجمات منسقة بحيث تكون أو يعني تحدث هذه الهجمات يوميا في موسم الزيتون في كل مواقع الضفة الغربية. يعني الإعلام الفلسطيني والدولي لا يستطيع ملاحقة ومتابعة الأنباء التي تصل من الحقول من الاعتداءات، وليس الاعتداءات فقط، هناك منع الفلسطينيين من الوصول إلى الحقول، وكأن هناك سياسة واضحة من قبل حكومة الاحتلال من استهداف الموسم الزيتون بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الحقول.
0: ويوضع كذلك برامج ومواعيد ومواقيت زمنية يسمح فيها للمواطن الفلسطيني بالوصول إلى أرضه لجني ثمار الزيتون، وهذا يعني ينشر من خلال مؤسسات فلسطينية للأسف.
1: يعني موضوع التمثيل على مواقع الاحتكاك، يعني أصبحت أخي العزيز ليس هناك مناطق قليلة الاحتكاك وهناك مناطق لا يوجد عليها الاحتكاك المستوطنين مع الفلسطينيين في كل مواقع الضفة الغربية، وهناك منع حتى في مناطق فيه، رغم أن هناك برامج التنسيق التي تطلق في كل عام، ولكن هذا التنسيق عادة ما يكون ليوم واحد لجبال مساحات تعد بمئات الدنومات، وفي مناطق أخرى آلاف الدنومات، لا تكتفي أو لا تكفي هذه المدة. وبالتالي هناك ستكون هذا العام من أكبر يعني الخسارات للموسم، خاصة الموسم الزراعة.
0: نعم أستاذ محمود الصيفي، لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت أستاذ محمود الصيفي، لذلك نود أن نسأل ما الذي يريده جيش الاحتلال والمستوطنون من هذه الجرائم المتزايدة التي تطال قاطفي الزيتون في هذا الموسم؟
1: الهدف أخي العزيز واضح، منع الفلسطينيين، وهذا المنع ليس من المستوطنين فقط ولكن من جيش الاحتلال. هناك مساحات واسعة يمنع جيش الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إلى بساتين وحقول الزيتون. هذا المنع هو جزء من سياسة حصار اقتصادي، كما هو قطع المبالغ المقاصة التي تقدر ب6 مليار دولار. الآن الحصار لموسم الزيتون، وكما تحدثنا 100,000 أسرة فلسطينية تعتمد على شجرة الزيتون، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم يؤدي إلى حصار خانق مشدد حقيقة ضد الشعب الفلسطيني.
0: الأرض ليست هدفا أستاذ محمود الصيفي؟
1: نعم الأرض والشجر، يعني عندما يمنع الجيش الاحتلال الفلسطينيين والمزارعين يمنعهم من وصول الأرض ومنع قطف الزيتون. يعني بالأمس كانت التعليمات الجيش ممنوع الوصول إلى مناطق سيئة، وتعلم مناطق سيئة نسبة عالية من أشجار الزيتون تجد في مناطق سيئة، وبالتالي عندما يحدد جيش الاحتلال المناطق ممنوع هنا وممنوع هناك، وبالتالي يعني اقتطاع الأرض، وأنت تعلم نسبة تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، ولذلك هذه السياسة هي نوع من الضم، وأيضا يعني الوصول إلى نهاية المطاف بالنسبة للاحتلال، أن مناطق جيم هي خالصة للاحتلال، وهناك الخلاف وهناك الحصار بمناطق بي، وهذا الخطر المحدق في التقسيمات التي نعرفها هي ألف وباء وجيم.
0: شكرا جزيلا.
1: أصبحت الآن في دائرة الخطر أيضا.
0: شكرا جزيلا الباحث في شؤون الاستيطان الأستاذ محمود الصيفي.

0: الملف الأكثر جدلا خلال الساعات الماضية يتعلق بالمرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس يوم أمس، والذي يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 من أيلول سبتمبر من العام القادم 2027، وذلك بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعد إلغاء المرسوم رقم 4 لسنة 26 بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 من تشرين الثاني نوفمبر 2026. المرسوم الرئاسي الجديد ينص على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة لانتخاب رئيس لدولة فلسطين وأعضاء للمجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن وفقا لأحكام القانون. وجاء إصدار المرسوم بناء على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها إجراءات الاحتلال على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. كما يأتي القرار وفقا لما تنشره وكالة الأنباء الرسمية حرصا على إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية وتوفير مقومات نجاحها بما يضمن مشاركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وصون حقوقهم السياسية والدولية دستورية. المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأستاذ عصام عروري، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك معنا في رايا.
1: صباح الخير لك ولكل المجتمعات والمجتمعين.
0: أنتم من المؤسسات الأهلية التي قالت لا للتأجيل الآن، وقد صدر مرسوم بالتأجيل وتحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة ولكن في العام القادم، ما الذي ستقولونه الآن؟
1: ما نقوله الآن أن ما جرى يعكس خللا كبيرا في آلية اتخاذ القرار على المستوى الفلسطيني، حيث ربما شكك الكثيرون، وكنا نحن ممن شككنا في حين فوجئ الرأي العام الفلسطيني ودون حوار كافي بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، وفي حينه أيضا كان هناك تحفظ على عدم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، وجرت تحليلات كثيرة في ذلك الوقت عند الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية، فيما إذا كان ذلك نابعا عن قناعة داخلية فلسطينية ونتيجة دراسة يعني عميقة، أم أنه قد تم تحت ضغوط خارجية، وقد تبين فعلا أنه كان هناك تعهد لأطراف دولية بإجراء الانتخابات ربما لم يكن ذلك التعهد في حينه يعني مربوطا بتاريخ معين، ولكن بمجرد أن يعني إعلان وتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية بات ذلك التزاما على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تمضي في طريق إجراء الانتخابات، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتم تأجيل فيها الانتخابات، ونعلم أن هناك شرخ يعني بين القوى السياسية، شرخ بين السلطة والرأي العام الفلسطيني، وبين الرأي العام الفلسطيني ومنظمة التحرير، وبين الرأي العام الفلسطيني والقوى المشكلة والقوى السياسية والوطنية المختلفة، في ظل هجمة احتلالية غير مسبوقة ربما عبر عنها مواطن بسيط بعبارة بطلنا بدنا التحرير، بطلنا بدنا تحلوا لنا مشاكلنا، رجعوا لنا الغنمات، في وضع يعني هناك يتعرض المواطنون الفلسطينيون ل لحملة تهجير ممنهجة وحملة إرهاب منظم غير مسبوقة، وفي ظل التقديرات بأن الوضع الفلسطيني ووضع الشعب الفلسطيني ربما يكون في أسوأ حالاته منذ النكبة، وأن ما يجري الآن من سلوك عصابات المستوطنين يشبه تلك الأيام التي والأشهر القليلة التي سبقت النكبة، ولا تخفي قوى اليمين الإسرائيلي واليمين الفاشي نيتها بتهجير الشعب الفلسطيني. ولذلك حتى في تحديد الموعد كانت هناك مخاطرة كبيرة في ظل أزمات معيشية، يعني سلطة لا تدفع رواتب كاملة وغير منتظمة لموظفيها لدرجة أنها أيضا لا تستطيع إلزامهم بالدوام 5 أيام لأنه ليس لديهم القدرة على دفع مواصلات الوصول إلى المكان في ظل.
0: أستاذ عصام، المرسوم الرئاسي تحدث عن جملة من المسببات إن جاز التعبير التي قادت إلى تأجيل انتخابات المجلس التشريعي التي كانت مقررة في 28 من الشهر المقبل، وإعلام موعد جديد يتضمن أيضا انتخابات رئاسية منها الميداني منها الوطني منها السياسي. أليست هذه يعني المسوغات كافية لأن يقال إن المرسوم الجديد ربما يعني يتناول الحالة الفلسطينية بعمق أكبر وبفهم أكبر لما يشهده على أرض الواقع؟
1: باعتقادي أنه ما ذكره البيان من ظروف تمنع إجراء الانتخابات في الموعد الذي تم تحديده في شهر تشرين الثاني، نهاية تشرين الثاني، هذا الموعد وهذه المسوغات والظروف كانت قائمة عند الإعلان عن الموعد. لم نرى شيء أمرا جديدا قد طرأ تطور دراماتيكي، بل أننا نعتقد أن سلطات الاحتلال أيضا لا تريد إجراء الانتخابات الفلسطينية لأنه هي ضد الكيانية الفلسطينية، وأعلنوها أكثر من طرف أعلنها أنهم لا يريدون أي تحرك يعزز توجه الشعب الفلسطيني نحو إقامة دولة فلسطينية، والتي هناك إجماع بين سائر ألوان الطيف السياسي في دولة الاحتلال على رفض إقامة دولة فلسطينية. وبالتالي إذا نظر إلى الانتخابات باعتبارها خطوة نحو الدولة ونحو الكيانية الفلسطينية فأنه سوف يتم منع إجراء هذه الانتخابات. واعتقادنا أن سلطات الاحتلال لم تكن لتسمح بإجراء الانتخابات، ولكنها وقفت موقف المتفرج والصامت، لم تعلن عن ذلك في رهان أنه ربما يكون هناك إعلان لإلغاء هذه الانتخابات، وتتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية وزر إلغاء الانتخابات من مصداقيتها ومن يعني تعهداتها والتزاماتها. نحن نعلم أن سلطات الاحتلال باتت تتدخل في حتى في انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات، وتلاحق الكتل الطلابية باعتبارها تنظيمات إرهابية، فهل كانت سوف تسمح لقوى وقوائم وطنية بخوض الانتخابات؟ اعتقادنا أنها لم تكن لتسمح بذلك. الحوار الذي دعت
0: دعا إليه، الظروف هذه هل ستتغير في نصف دقيقة باعتقادك أستاذ عصام عروري؟
1: نعم، هذه الظروف قد تتحسن وقد تسوء كثيرا. الأوضاع مثلا حين تم إلغاء الانتخابات في عام 21 كانت أفضل بكثير مما هي عليه الآن.
0: شكرا جزيلا المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأستاذ عصام عروري. على الخط الآخر سيداتي سادتي نرحب بمدير مركز مسارات لأبحاث السياسات الأستاذ هاني المصري، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح النور، تحياتي لك وللأخوات والإخوة المستمعين.
0: معنا أستاذ هاني 3 دقائق لإجراء هذه المقابلة، نعتذر منك ولكن نريد أن نأخذ يعني الزبدة كما يقال. ما الذي قاد إلى تأجيل انتخابات المجلس التشريعي وإعلان موعد جديد يتضمن انتخابات رئاسية إلى جانب التشريعية؟
2: أعتقد أن الذي قاد أولا أسباب ذاتية هي خشية النخبة الحاكمة من خسارة الانتخابات، خاصة بعد تبلور قوائم انتخابية تشكل من تحالفات قوية مثل التيار الإصلاحي وحركة حماس ودعم من الجهاد الإسلامي ومشاركة الملتقى الوطني الديمقراطي وآخرين، استعداد الأسير القائد مروان البرغوثي للتشكيل قائمة إما بشكل مستقل أو بالاشتراك مع التيار الإصلاحي، وجود خارطة انتخابية مختلفة عن التوقعات السابقة، وكان هناك رهان أن حماس لن تستطيع أن تشارك في الانتخابات لأنها ستمنع. حماس قررت المشاركة بطريقة غير مباشرة وهذا أعاد الأمر إلى وضعه الطبيعي. أيضا كان هناك حسابات أن خارطة ترامب ستنفذ في قطاع غزة وبالتالي ستجرى الانتخابات بعد أن تكون حماس قد خرجت من السلطة ونزع سلاحها وتحولت إلى حزب سياسي. وأيضا هناك أسباب خارجية وهو أن الاحتلال صعد الوضع سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل رهيب وأعرب بطريقة غير مباشرة عن معارضته لإجراء الانتخابات، وهذا الأمر سيزيد المخاطر الناجمة عن خاصة في ظل عدم وجود وفاق فلسطيني. لن تستطيع أن تواجه محاولات إسرائيل لتعطيل الانتخابات وأنت منقسم ومشرزم، هذا أيضا يضاف إلى يعني هذه المسألة. طيب إضافة إلى ذلك الإدارة الأمريكية لم ترد على طلب السلطة بالموافقة على إجراء الانتخابات، وهذا يعني أنها ستعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لتعطيلها، ولكن يجب أن نرى كل الأسباب الداخلية والخارجية.
0: بعض من القوى التي تحدثت عنها والتحالفات رحبت بخطوة تأجيل الانتخابات على رأسها حماس.
2: حماس رحبت ولكنها يعني قالت أنها تريد أن يكون التأجيل بشكل جماعي يعني، وبالتالي حماس ليس الوضع المناسب لها إجراء الانتخابات بهذا التوقيت لأن حماس ممنوعة من المشاركة بالانتخابات بطلب أمريكي وإسرائيلي، بل هناك تهديد إذا شاركت أن يتم اغتيال أو اعتقال أعضائها، لذلك قررت المشاركة بشكل غير مباشر، وبالتالي ليس الوضع النموذجي لحماس ولا لفصائل المقاومة حتى نكون صريحين، يعني ممنوع عليها أن تشارك بالانتخابات، وهذا أصلا يضرب جوهر الديمقراطية إذا كنا نريد أن نكون صريحين مع بعضنا البعض بدون لف ولا دوران.
0: طيب. الأسباب الخاصة المتعلقة والمرتبطة بالاحتلال أستاذ هاني المصري، هل تتوقع زوالها بحلول الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية العام القادم؟
2: ممكن أن تزول، ممكن أن تزداد سوءا، ممكن أن تزول إذا سقطت حكومة نتنياهو وفازت حكومة جادي أيزنكوت بشبكة أمان من القوائم العربية. هذه الحكومة لن تكون حكومة تلبي الحقوق الفلسطينية لكنها ستكون أقل سوءا وتطرفا من الحكومة الحالية، ويمكن أن لا تكون معارضة للانتخابات بس بشكل كامل ولا هي معارضة للسلطة بشكل كامل، هي لا تريد دولة فلسطينية ولكن تريد سلطة تدير الفلسطينيين تحت الاحتلال، وبالتالي موقفها ليس مثل الموقف للحكومة الحالية التي تقوم بتقويض السلطة بشكل متواصل وصولا إلى دفعها إلى الانهيار أو حلها إذا لم تنهار من تلقاء ذاتها. يعني هناك فروق تكتيكية مهمة يجب أن نراها. شكرا. وأيضا إذا كان هناك متغيرات عربية وإقليمية ودولية تساعد على الضغط على الحكومة الإسرائيلية لكي لا تعرقل الانتخابات، ويمكن أن يفوز يعني نتنياهو وحكومته تكون الأمور أسوأ يعني من ما هي عليه الآن، ويمكن أن يشكل حكومة يعني وحدة وطنية لن يختلف موقفها عن الوضع الحالي بشكل كبير.
0: شكرا جزيلا مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات هاني المصري. شكرا لكم سيداتي سادتي على المتابعة، أنقل لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية فادي ماضي في البث التلفزيوني، وتقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير إلى اللقاء.
3: برعاية بنك فلسطين بنك الكل. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك، فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني. طاب صباحكم بالخير والصحة والأمل، أهلا بكم مستمعينا عبر أثير راي أف أم إلى مشوار جديد نتابع فيه الأخبار، ولكن على شكل عناوين مقتضبة نحاول من خلالها أن نطلعكم على تفاصيل وأخبار الساعات 24 الفائتة. طبعا في الصحافة المحلية أبرز الأخبار الفلسطينية، بالإضافة إلى أخبار أخرى إقليمية وما كتبته الصحف الدولية والعالمية عن الملفات التي تهمنا. مع البنك الإسلامي الفلسطيني أحييكم في نهار اليوم الأحد 11 من تشرين أول أكتوبر 2026، على أمل أن يكون هذا اليوم يوم خير وهذا الأسبوع أسبوع فيه مفاجأة لطيفة لكم جميعا. إنما حللتم وأينما كنتم الآن، مرحبا بكم إلى أوراق الصحافة مع البنك الإسلامي الفلسطيني عبر أثير راية أف أم. تصعيد متواصل في هجمات المستوطنين في مختلف القرى والمناطق في الضفة المحتلة يوم أمس وفي الساعات الماضية، وتحديدا على قطيف الزيتون، الاعتداء بالضرب وإطلاق النار، وتنوعت طبعا الهجمات إلى سرقة الزيتون ومهاجمة المواطنين في حقوله. مرسوم رئاسي بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى 11 من أيلول من العام القادم. نقابة عمال النقل العام تلوح بخطوات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب عن العمل وتعطيل حركة النقل في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب السائقين بالتدخل العاجل لدعم أسعار السولار وتخفيف الأعباء المالية المتزايدة على القطاع في ظل ارتفاع سعر اللتر إلى نحو 9 شواقل. أكثر من 100 منظمة دولية للإغاثة وحقوق الإنسان تصف وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنه حبر على ورق في ظل استمرار قتل إسرائيل للمواطنين وملاحقتهم والقيود المفروضة على المساعدات ومستلزمات إعادة الإعمار رغم مرور عام على سريان الاتفاق. المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تقول إن القنابل التي استهدفت غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية حتى الآن تعادل قوة 6 قنابل نووية. مع مرور عام على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكثر من 20,000 مريض وجريح ينتظرون حتى الآن الإجلاء للعلاج في الخارج في ظل إغلاق إسرائيل للمعابر والسماح بسفر أعداد محدودة من المرضى والجرحى، ما أدى لاستشهاد 1,344 جريحا ومريضا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 من أكتوبر 2025. تحقيقات صحفية وشهادات استخباراتية تكشف عن اعتماد جيش الاحتلال خلال حربه على غزة على خوارزميات في الذكاء الاصطناعي لحساب أعداد الضحايا المدنيين المتوقع مقتلهم مسبقا قبل تنفيذ الضربات الجوية خلال الحرب على غزة. هذا ما أوردته قناة الجزيرة يوم أمس، كما ذكرنا نقلا عن تحقيقات وشهادات استخباراتية. مجلة فورين أفرز الأمريكية تقول إن الأزمة في قطاع غزة تكشف أن الهدنة لم تضع حدا للحرب الإسرائيلية بقدر ما فاقمت حالة الدمار وأبقت أكثر من 2 مليون إنسان رهائن للحرمان والعنف. وترى المجلة أنه بين تعطيل الإعمار واستمرار الهجمات وتوسيع السيطرة الإسرائيلية، فإن خطر تحويل غزة إلى مكان يستحيل العيش فيه يلوح في الأفق، بما يمهد للتهجير ويقوض فرص التسوية السياسية تماما. مؤسسة هند رجب تقدم دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد نقابة الأطباء الإسرائيليين وأطباء ومسؤولين كبار في وزارتي الصحة والجيش في إسرائيل لتورطهم في تعذيب وإساءة معاملة أسرى فلسطينيين منذ 7 من أكتوبر 2023. ثلاث جمعيات فرنسية تلجأ إلى القضاء للمطالبة بوقف شحن حمولة جوية من باريس إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية البيت سيستمز وتحتوي على معدات تستخدم في المركبات العسكرية. عشرات الآلاف يتظاهرون أمس في لندن بالتزامن مع تظاهرات أخرى في برلين وفرنسا مطالبين الحكومة البريطانية وحكومات الغرب بوقف تسليح إسرائيل وفرض عقوبات عليها وإنهاء التواطؤ في الحرب على غزة. صحف عبرية تقول إن وثائق وشهادات لم تنشر حتى الآن تتعلق بمحادثات مغلقة تكشف كيف تم تحذير بنيامين نتنياهو أكثر من مرة في الأشهر التي سبقت 7 أكتوبر وكيف رد برفض طلبات اجتماعات مع مسؤولين أمنيين وكيف تجاوب مع هذه التحذيرات بشكل أدى إلى حصول الهجوم. في مقال رأي نشرته صحيفة هارتس العبرية أكدت الصحيفة أن إسرائيل ستحتاج دائما وبلا شك إلى جيش قوي لحمايتها ولكنها أيضا تحتاج إلى رؤية سلام واضحة مع جيرانها العرب. صحيفة غارديان البريطانية تفيد بأن المواجهة بين لندن وتل أبيب بشأن القنصلية البريطانية في القدس المحتلة تشكل صراعا يتجاوز الخلاف بشأن العقوبات البريطانية على المستوطنات، إذ تسعى إسرائيل الآن إلى تقليص الحضور الدولي المستقل في القدس وتعزز مطالبتها بالسيادة الكاملة على المدينة، بما يزيد الضغط على الفلسطينيين ويضعف فرص إقامة دولة مستقلة لهم، بالإضافة إلى رؤية إسرائيل وهدفها ضم القدس بالكامل لسيادتها. صحيفة غارديان تقول في سياق آخر إن الاتحاد الأوروبي همش نفسه بعد أن فشل في التوصل إلى سياسة واضحة إزاء الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة. دبلوماسيون أوروبيون تمنوا أن يحدث القرار البريطاني بشأن فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات أن يحدث أثرا قويا على بقية أوروبا، لكن حتى الآن لم يحدث ذلك رغم انضمام فرنسا وكندا، لكن هذا لم يفسر حتى الآن عن أي تأثير أوسع. واتهمت الغارديان الاتحاد الأوروبي بأنه متأخر جدا عن مواقف الرأي العام لديه الغاضبة من إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية متعهدة بشل نشاطها بعد ساعات فقط من منح لجنة نوبل جائزة السلام إلى القاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي المعروفة بانتقاداتها الحادة واللاذعة لإسرائيل واتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في غزة. الاتحاد الأوروبي دعا الولايات المتحدة بدوره للتراجع عن العقوبات التي تم فرضها على المحكمة وأكد دعمه للنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي. إصابة امرأة خمسينية بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار وقعت في بلدة طرعان داخل الخط الأخضر الليلة الماضية. الإمارات تقول إن تحقيقاتها بشأن واقعة رحلة شركة فلاي دبي التي كانت متجهة إلى إسرائيل كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة العماني بتنفيذ مخطط ذي غرض وصفته الإمارات بالإرهابي وأعد له مسبقا، استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين في مطار اللد بن غوريون بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية. موقع أكسيوس الأمريكي يكشف بأن تجاهل الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي طلبات أمريكية متكررة بوقف الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية ساهم في إبرام دونالد ترامب اتفاقا بشأن وقود الديزل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. إدارة ترامب تحرك

0: الرياض يوم أمس في أحد أكبر الهجمات التي تتعرض لها السعودية منذ سنوات. موقع ولا العبري يفيد بأن واشنطن طلبت من إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين أن تشن هجوما منفردا على إيران دون مشاركة أمريكية أو تنسيق عسكري معها. وقال الموقع إن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير رفض الطلب الأمريكي لأن مثل هذا الهجوم سيؤدي على الأرجح إلى تأجيل انتخابات الكنيست. لكن مصادر عبرية قالت إن نتنياهو لم يستبعد هذا الخيار وهذه الضربة وأبقاها على الطاولة. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقول إن إيران تزيد الضغط على ترامب في مضيق هرمز مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل. صحيفة إنديبندنت البريطانية تكشف عن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة سياسية وقانونية محتملة قد تطاله مع أفراد من عائلته في حال نجح الحزب الديمقراطي في انتزاع السيطرة على الكونغرس في الانتخابات المقررة الشهر المقبل. صحيفة ديلي ميل البريطانية أفادت بأن ترامب يعمل على تخصيص ملايين الدولارات لتغطية نفقات الدفاع القانوني عنه وعن أفراد من أسرته، وسط مخاوف من أن يفتح الديمقراطيون إذا استعادوا الأغلبية البرلمانية تحقيقات موسعة بشأن المصالح التجارية لعائلة ترامب وشبهات الاستفادة المالية من النفوذ الرئاسي. تركيا تعلن أمس حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع الشهر القادم. ما تسمى بسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية تحذر من احتمالية حدوث سيول وفيضانات في بعض الأودية بمنطقة البحر الميت وما تسمى بصحراء القدس اليوم. الكاتب والمحلل السياسي فريد زكريا كتب مقالا في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية يرى فيه أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق نصر حقيقي في حربها على إيران ما لم يحسم دونالد ترامب أهدافه بوضوح، ويحدد ما إذا كانت واشنطن تسعى إلى تغيير السياسات الإيرانية أم إسقاط النظام الحاكم هناك. ويؤكد زكريا أن النجاح العسكري مهما بلغ حجمه لا يعني بالضرورة تحقيق انتصار سياسي، لا سيما عندما تفتقر الحرب إلى غاية استراتيجية واضحة. المقال أشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا المنشآت النووية الإيرانية في حزيران من العام الماضي قبل أن تتجدد الحرب في شباط هذا العام بهدف أوسع شملت استهداف القيادة الإيرانية والدفع نحو تغيير النظام، إلا أن إيران بقيت صامدة حتى الآن أمام هذه الأهداف. أقف عند هذا الحد لأختم معكم مشوار أوراق الصحافة لهذا اليوم. أشكركم جزيل الشكر مستمعينا ومتابعينا، وأتمنى أن تبقوا وإيانا فالساعة المقبلة دائما فيها برامج وأخبار كثيفة وكثيرة. أما البنك الإسلامي الفلسطيني فعلى مدار الساعة يمكنكم أن تتواصلوا معه عبر مركز الاتصال الرقمي لأي استفسار أو أي شكوى في كل وقت وفي كل حين في كل الإجازات وأيام العطلة. حوالاتك أسرع إلى مصر مع ويسترن يونيون. تبدأ رسوم التحويل من 12 دولارا أمريكيا لدى البنك الإسلامي الفلسطيني. كل التحيات والمحبة مني أنا نجوى الحمدان، ودمتم بكل خير.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، انت ما بتشتري سلعة وبس، انت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
6: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
7: تكشف أزمة الديزل العالمية عن اختناق يتجاوز ارتفاع أسعار الوقود مع نقص المنتجات النفطية المكررة القابلة للوصول إلى المستهلك، رغم عدم وجود نقص مماثل في إمدادات النفط الخام عالمياً. وتتزامن الأزمة مع اضطرابات طالت 3 مصادر رئيسية للإمدادات، حيث قيدت الحرب تدفقات المشتقات من الخليج، وواصلت روسيا حجب صادرات الديزل بعد تضرر مصافيها جراء الهجمات الأوكرانية، كما توقفت الصين أيضا عن تصدير بعض المنتجات النفطية، بينما تعمل مصاف غربية عديدة عند مستويات مرتفعة يصعب معها إضافة كميات كبيرة سريعا. أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاع معدل التضخم السنوي في دولها ومنها فرنسا لأكثر من 4% خلال آب الماضي مقابل 4.1 في تموز الماضي مدفوعا بقفزة بأسعار الطاقة. نشير إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منتدى حكومي دولي يضم 38 دولة صناعية وقد أسست عام 1961 وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.
8: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك
4: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية. الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية FM.
7: حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة المحتلة في الساعات 24 الماضية والتي استهدفت تحديدا قاطفي الزيتون في عدد من المحافظات. نقابة عمال النقل العام تلوح بخطوات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب عن العمل في حال عدم استجابة الحكومة لدعم أسعار السولار وتخفيف الأعباء المالية المتزايدة. أكثر من 100 منظمة دولية للإغاثة وحقوق الإنسان تصف وقف إطلاق النار في غزة بأنه حبر على ورق في ظل استمرار إسرائيل بالقتل والقيود. المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تقول إن القنابل التي استهدفت غزة في حرب الإبادة تعادل قوة 6 قنابل نووية. صحة غزة تفيد بأن أكثر من 20,000 مريض وجريح ما زالوا ينتظرون الإجلاء للعلاج خارج غزة. تحقيقات وشهادات استخباراتية تكشف عن اعتماد الاحتلال في حربه على غزة على خوارزميات بالذكاء الاصطناعي لحساب إعداد الضحايا المدنيين المتوقع مقتلهم مسبقا قبل تنفيذ الضربات الجوية. مؤسسة هند رجب تقاضي في المحكمة الجنائية الدولية نقابة الأطباء الإسرائيلية وأطباء ومسؤولين كبار لتورطهم في تعذيب وإساءة معاملة أسرى فلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023. 3 جمعيات فرنسية تلجأ إلى القضاء للمطالبة بوقف شحن حمولة جوية من باريس إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية البيت سيستمز وتحتوي على معدات تستعمل في المركبات العسكرية الإسرائيلية. صحيفة غارديان البريطانية تكشف عن أن إسرائيل تسعى لتقليص الحضور الدولي المستقل في القدس المحتلة وتعزيز سيادتها الكاملة على المدينة بما يمنع فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة. الاتحاد الأوروبي يدعو الولايات المتحدة للتراجع عن العقوبات التي فرضتها على المحكمة الجنائية الدولية. موقع أكسيوس الأمريكي يكشف عن أن تجاهل أوكرانيا طلبات أمريكية متكررة لوقف الهجمات على مصاف النفط الروسية ساهم في إبرام ترامب اتفاقا بشأن وقود الديزل مع روسيا. مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 في هجوم حوثي استهدف مطارا في الرياض أمس فيما أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية عن إطلاق عملية واسعة في اليمن ضد الحوثيين وسط تواصل المعارك حول منطقة باب المندب الاستراتيجية. موقع ولا العبري يفيد بأن إسرائيل رفضت طلبا من واشنطن بشن هجوم منفرد على إيران دون مشاركة أمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخصص ملايين الدولارات استعدادا لمواجهة محاسبة قانونية وسياسية محتملة قد تطاله مع أفراد عائلته في حال نجح الحزب الديمقراطي في السيطرة على الكونغرس الشهر القادم. تركيا تحظر أمس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الشهر المقبل. أخيرا تحذيرات من احتمالية حدوث سيول وفيضانات اليوم في أودية منطقة البحر الميت وصحراء القدس المحتلة. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
8: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
9: انا اريد،
10: انت اريد،
11: هو اريد،
12: وهي اريد،
13: احنا اريد.
8: اريد طور عالمك.
14: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
15: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
16: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
17: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. اليوم الأحد 11 أكتوبر وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. كالعادة وبمعيتكم نصب على الزملاء وبداية مع سلام الأطرش للهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. صباح الخير أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير مستمعين ومتابعين على رايا اف ام ورايا تي في وعلى البث المباشر على صفحة فيسبوك برنامج مع الناس. صبحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم.

0: تأجلت الانتخابات سنة، يعني سنة إضافية من السكون والجمود والتوهان وغياب الرؤية والمعلومة. تنظيمات منظمة التحرير لم تتفق منذ سنوات وفشلت في كل الحوارات، بس الحمد لله توافقت واجتمعت على إشي واحد: تأجيل الانتخابات. كل الاجتماعات اللي صارت من الصين لموسكو للقاهرة للرياض لم تخلق توافق بين منظمة التحرير.
1: بيجتمعوا بيكون الاجتماع طارئ، طارئ بالحياة، طارئ عم بيطرق بكل شيء بيطلع بوجهه. الويل لأمتي وراح يتطرق للشردي والويل.
0: وفعلا هذا الاجتماع كان طارئ، وطارئ في الحيط، وطرقنا احنا كلنا في الحيط. طيب تمام، إذا تأجلت الانتخابات ولكن هناك استحقاق على هذا التأجيل، شو بدنا نعمل من هون لسنة؟ ما هو مش معقول نضلنا على ما هو عليه. الناس كانت تستنى بشوية تغيير، كلنا شوية بتحرك البلد، بتحرك الاقتصاد، شوية مساءلة. اليوم هذا الأمل كله راح. عشان هيك اليوم عندنا سؤال، والسؤال برسم الإجابة للحكومة: شو ناويين تعملوا؟ ما هو مش معقول نضل هيك. أسئلة كتير في رأس المواطن. هل إحنا على أعتاب تعديل وزاري؟ يعني ممكن يكون عندنا حكومة وحدة وطنية؟ زي ما اتفقوا في تأجيل الانتخابات يتفقوا على تشكيل وحدة وطنية، حكومة وحدة وطنية؟ ولا احنا على اعتاب تغيير حكومه كامل؟ طب احكوا لنا شو ناويين تعملوا، شو النيه؟ حدا يطلع يحكي لنا بدناش لا مؤتمرات، ولا تحكوا لنا شو الانجازات اللي عملتوها، ما احنا شايفين الانجازات. تعليم لا يليق ولا يرتقي، الصحه سلامتكم، مستوطنين داخلين طالعين على مناطق ألف وباء وجيم، وشوي بنلاقيهم على أسود المنارة. مش معقول نكتفي فقط بتأجيل الانتخابات.
2: اقعد محترم.
3: أم سوري.
0: حاضر يا سلام. ومع هيك احنا مصرين انه تطلعوا تحكوا لنا شو خطتكم وشو رؤيتكم للسنة الجاي من هون للانتخابات في شهر 9 2027، واحنا معكم حتى 9. وأنا أذكر بأرقام البرنامج على 02-242-1-222 أو 3.
4: عهدير البوستة اللي كانت ناقلتنا من ضيعة حملايا لضيعة تنورين، ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك، يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين.
0: ومن هون لعيون عليا منذكركم بأرقام الواتساب، تقدروا تبعتوا رسائلكم على 00970-592-1222.
4: حملايا على ضيعة تنورين،
0: وصباح الخير لكل متابعينا والمتابعين على فيسبوك. صباحكم، وبداية مع سامر نصار من الرملة، تحياتنا لكل أهلنا في الداخل المحتل. ويسعد صباحك يا عزام عبده، تحياتنا لأهلنا في طول كرم. آه بدي أصبح على أبو خالد خراز وغادة وعبد خصيب اللي دايما بيكونوا بستنونا قبل البرنامج. يسعد صباحكم، صباحكم خير يا رب، بداية أسبوع سعيدة.

0: وحبيب ابو زريك يسعد صباحك وصح بدنكم ويعطيكم الف عافيه على قطف الزيتون ما شاء الله. الله يحمي لك الشباب نجاح رواجبك يسعد صباحك وامجد يسعد صباحك. وامجد بكل انتخابات شو المستوطنين وصلوا لنص العاصمه. خلينا نقعد عاقلين احسن ويسعد صباحكم. اكثر من هيك قاعده عاقلين ما ظنيت فيه. ومعنا اتصال هاتفي. هلو صباح الخير.
1: صباح الخيرات حبيبي.
0: الله يسعد هالصباح. يسعد صباحك. مين معنا؟
1: حياك لؤي خليل رات من دير السودان.
0: يا حياك الله اخوي لؤي. تفضل اخوي لؤي.
1: والله يا اخي احنا صباح الخير للشعب المحترم. صباح الخير لامي. صباح الخير لشعب فلسطين. الله يرحم شهدائنا.
0: امين يا رب.
1: يحرم اسرانا.
0: امين يا رب. الله يسعد صباحك.
1: يحرم اقصانا ان شاء الله.
0: يا رب.
1: والله صبحيات الطريق تاعت عين السكي.
0: عين السقي؟
1: عين السقي.
0: نعم.
1: اللي قبل محسومة طارة.
0: نعم.
1: هاي طريق تجانا لها مسكرة.
0: نعم صحيح.
1: يعني وضع صعب على الجميع. والمحسوم هذا منفس للناس. يعني وإحنا اللي موجودين الدور قبل محسوم هذول أهلنا وعزتنا. وإحنا يعني بنطالب من الجميع إنه يشاركنا في هذا الموضوع فتح الطريق.
0: نعم.
1: لأنه والله معاناة.
0: نعم.
1: معنا طلاب جامعات طلاب مدارس.
0: أخوي لؤي حضرتك سائق عمومي؟
1: نعم صحيح.
0: الله يسعد صباحك ويسعد صباح كل السائقين. أخوي لؤي احنا امبارح وصلتنا مساء وصلتنا مناشدة في هذا الموضوع. بعثوا لنا كمان صور للشارع المغلق. هذا الشارع يعني اللي مغلقينه أفراد صحيح؟ عشان نعم توضيح الصورة للمستمعين.
1: نعم صحيح.
0: نعم.
1: بس مين يسكر الشارع؟ والله ما نعرف. يعني امبارح انا سالت سؤال في السيارة ومعي ركاب.
0: نعم.
1: مين يسكر الشارع؟
0: سؤال مهم.
1: ما قدرت اجاوب يعني اقول مين يسكر الشارع. يعني محسوم محسوم محسوم عليه الوف الناس تمرق منه. اللي احنا الجنوب الجنوب الجنوب.
0: نعم.
1: لما يكون الجبع مسكر بيجوا من العطار.
0: صحيح صحيح.
1: مزبوط. الشمال ماشي فهم علي الشمال. بعدين شغلة ثانية الشعب شعب شعب راقي جدا شعب فلسطيني. لما تكون انت على المحسوم ساعة ساعة ونص ساعتين واقف على المحسوم يجي واحد يتجاوز عندك وتمركه يكون مع طفل يكون مع مرة يكون مع اختيارة تمركه قدامك ماشي. في اكثر من هيك شعب محترم. في اكثر من هيك شعب جبار اللي تحمل المعاناة هاي واحنا قاعدين متضايق على بعضنا ومسكر على بعضنا.
0: للتوضيح اخوي لؤي. نعم للتوضيح هذا الشارع وين بربط بالضبط؟
1: شارع بربط من بير زيت على محسوم العطارة من طريق احنا نسميها بالعامية طريق المحددي او طريق عين السكي.
0: طريق المحددي. انا بعتول امبارح طريق المحددي ويعني حاولت اتواصلت كمان مع اصدقاء لان بالمنطق على اساس نفهم هاي الطريق من وين. فقالوا لي هاي الطريق المؤدية مباشرة الى حاجز عطارة قبل حاجز عطارة. نعم. بشوي صحيح.
1: نعم نعم صحيح.
0: طب
1: نعم.
0: يعني عدم مؤاخذة الناس يعني شوي اتضايقت من كم السيارات؟
1: لا احنا ذاكت الناس. لا احنا ذاكت الناس. احنا بالعكس احنا اهل اللي ساكنين قبل محسوم عطاره.
0: نعم.
1: اهلنا ويعني مفتح لهم مجال نوخ اقصى اليمين وفتح لهم مجال ومركهم ماشي فعلي ويعني كثير وكمان ما بقصروا معانا يعني فاتحين بيوتهم. بس احنا مش عارفين مين اللي سكر الشارع.
0: نعم.
1: هذا يعني
0: فهم
1: علي. احنا قضيتنا وحده وشعب واحد.
0: صحيح.
1: وبلانا واحد فهم علي. ويعني بدنا نوقف بعضنا ونترجم.
0: نعم.
1: من كل مسؤول.
0: طب.
1: من كل
0: أخي...
1: انسان عنده ضمير نشتغل الموضوع هذا فقط لا غير.
0: احنا جاهزين. احنا راح نتابع الموضوع. احنا من امبارح بلشنا نتابع الموضوع اخوي لؤي. وفي معنا الاخت مياده من المنطقه اللي تسكر فيها الطريق. اذا بتحب تضلك معنا على الخط الهاتف احنا راح نسمعها او بتسمعنا من خلال الراديو. خلينا نسمع مياده من المنطقه. مياده صباح الخير.
2: الله يسعد صباحكم ويصبحكم بالخير ويصبح فلسطين بالف خير يا رب.
0: الله يسعد صباحك يا رب. يعني اخت مياده شو القصه؟ شو قصه الشارع اللي مسكر؟ انت من سكان المنطقه صحيح؟
2: لا طبعا من سكان المنطقة أخي.
0: نعم.
2: إحنا مع كل الشعب الفلسطيني وإحنا ما سكرنا الطريق بوجه الناس أبدا نهائي. وأنت حضرتك حكيت قبل شوي إحنا بفترة موسم قطاف الزيتون.
0: صحيح.
2: إحنا عنا هلأ فترة قطاف الزيتون. إحنا المستوطن كل يوم عنا ومشددين علينا وخانقيننا وعمل لنا مشاكل وسرقوا منا أشياء وأخذوا أغراضنا في بداية الأمر. وأكيد عرفتوا قصة الأخت نجاة لما فتحوا راسها وضربوا.
0: نعم طبعا طبعا طبعا
2: هذا الإشي كله واضح. فطبعا إحنا حاولنا سكرنا الشارع مؤقت لفترة محدودة هذا أول إشي، لنحمي حالنا من المستوطن على أساس ما يهجم علينا في قطاف الزيتون.
0: نعم يعني أخت ميادة، وأنت معنا، وأنت معنا على الخط زميل فادي، شكرا عمال بعرض لنا فيديو للطريق المسكر هاي. يعني أفهم من الموضوع أنه اللي تم التسكير لمنع المستوطنين بدخولهم بسياراتهم إلى المنطقة؟
2: أكيد مؤكد، وإحنا بالحارة في المنطقة اللي إحنا فيها إلنا أخي سنة منعاني من وجود هذا الإشي. يعني إحنا بالنهاية أنا بحكيك برضو كأم،
0: نعم طبعا،
2: أحمي ولادي. أنا لما أجي أعيق المستوطن لما يدخل على الحارة عندي وأنا أجد زيتون، بحمي ولادي، بحمي الزيتون اللي عندي، وبحمي الأغراض كمان اللي أنا شاريها. ما أنت شايفين عم تدخلوا بسرقوا وبضلهم طالعين.
0: صحيح صحيح صحيح، يعني ما إحنا يعني كلنا في الهم وشرقه، كل الناس بتعين نفس الموضوع. بس أنا سؤال إنه هل تم التنسيق مع البلدية أو من جهات المختصة لإغلاق الشارع؟
2: اللجنة الزراعية، واللجنة الزراعية نسقت مع البلدية أساس إنه يتسكر مع المسؤولين، إنه يسكر الشارع لحين إنه نخلص قطف الزيتون. وأول يوم هجموا علينا المستوطنين، ما إذا حدا ساعدنا ولا حدا أجا وقف معنا بصراحة. يعني أول يوم أجت اللجنة وأجانب أجوا، ويعني ما حدا أجا وقف معنا. يعني إحنا هذا الشارع مسكرينه مؤقت ولحد ما
0: طب يعني السؤال أخت ميادة، طبعا كل حدا بيحاول قدر الإمكان، بدي أسأل يعني هل هذا التسكير الحاجز بهذه الطريقة أو تسكير الشارع متأسف بهذه الطريقة بيمنع المستوطنين من الدخول؟ مهمرات بيجوا مشي أو معهم دراجات الجامبو؟
2: طبعا أول يوم لما أجا أخي، إحنا طبعا حاطين كاميرات ومراقبين الشارع، فلما أجا أول يوم ما قدر يدخل بالسيارة بسرعة علينا، راح لف لطريق تانية عشان يدخل علينا. في اللحظات هاي إحنا عرفنا إنه وصل وبده يدخل بسرعة، قمنا بضب أغراضنا وبضب ثمار الزيتون عشان نحافظ عليها. ما وصل لعنا مشي، نزل من السيارة وصلنا مشي، كنا ضبين حالنا.
0: يعني كسبت وقت؟
2: طبعا كسبنا وقت في هاي الفترة المحدودة.
0: نعم.
2: احنا مع الشعب ومع الناس وكل الاحترام لهم، حتى احنا فترات في رمضان وزعنا تمر. نعم. عليهم ومي.
0: يعني اخت مياد، انا بحب انوه انه شو حكى حتى الاخ لؤي والناس شو بيحكوا، انه فعلا انتم من الناس اللي مساندين للناس الموجودين على الحاجز بتقديم المي، وبعض يعني ربنا الله يعني يخلف عليكم ومش مقصرين في هذا الموضوع. اخ لؤي انت معنا على الخط؟
3: نعم صحيح. نعم. بعد اذنك.
0: تفضل. نعم.
3: بس في احنا عندنا اشكاليه، يعني ماشي ان هاي يعني هاي ذريعه انه احنا بكريات انه الجيش يجي يسكر طريق عين السكي. معلش اخي، احنا معهم قلبا وقالبا، ماشي احنا معهم قلبا وقالبا، والظروف المستوطنين على الجميع. اذا انا ساكن في دير السودان، اذا انا ساكن في دير السودان يوم الجمعه بجوزين تواجهكم على الرايه ونزلت على الرايه، ماشي
0: نعم صحيح.
3: المستوطنين هاي هذا الشيء البلا، المستوطنين على جميع الضفه الغربيه، فاهم علي؟ ما بدي اعطي ذريعه لاي مستوطن او اي جيش انه مسكر الطريق هاي. يعني بلا مؤاخذ، يعني احنا في ظرف صعب جدا جدا جدا. امبارحيات على عطاره، امبارح عطاره، ماشي خي امبارح عطاره من الساعه 6:30 للساعه 9:30 وهو على عطاره. يعني احنا عطاره، ماشي بدناش نمد ايدينا على بعضنا، احنا شعب واحد ما بدنا مشاكل.
0: صحيح.
3: كذا
0: صحيح.
3: احنا بدنا كل احترام كل محبه، واحنا بنشكر اهلنا حبايبنا في المنطقه هاي بيساعدونا ومفاتحين بيوتهم، لا ننكر. يعني الجماعه الحمد لله فضل
0: لا مش مقصرين، والله ما هم مقصرين،
3: مش مقصرين. بس العمل يا اخي، العمل انه انت تيجي تسكر طريق شارع منفذ للناس ومراعاه للناس.
0: خلينا نشوف. نعم نعم نعم، واضحه وجهه النظر اخوي لؤي. واضح. نعم.
3: بدنا شيء، احنا بدنا شيء للشعب جميع، ما بدنا شيء فردي.
0: نعم نعم. احنا هلا هو كمان
3: للناس للجميع.
0: نعم. يعني هو كمان في وجهه نظر بخصوص انه التسكير مغلق لفتره معينه مؤقت. يعني اخت ميادة، يعني لا شك انه كمان تسكير الشارع هذا كمان اثر على الناس المتواجدين على حجز عطاره، وخاصه في فتره الاغلاقات هاي. يعني هل فكرتوا بطريقه ثانيه، او هل في يعني على سبيل المثال انه يتم فتحها مساء في وقت، يعني خلينا نحكي تخلصوا قطف زيتون مساء، يعني ما بعد بعد العصر، بعد العصر ما فيش طلقة زيتون، تفتح هاي الطريق وترجع تتسكر الفجر مثلا على سبيل المثال؟
2: بدي احكي لك شغله.
0: احنا تفضل.
2: وقع باي لحظه المستوطن بكون فوق روسنا، هذه نقطه مهمه انكم تعرفوها. يعني مش بخاطرنا عمالنا مد وجزر. في ناس عمالها بتنزل المستوطن بنزل لها بهربوا عمالهم. يعني الوضع يعني مأساوي. هاي أول شغلة. ثاني شغلة الشارع اللي عمالنا بنحكي عنه هو الشارع مش هو شارع فرعي.
0: صحيح هو شارع فرعي بس هو شارع بخفف الضغط شوي عن الشارع الرئيسي. يعني
2: مشكلة هذا الشارع إنه ضيق كتير. وإحنا قبل فترة عشان نساعد الناس جبنا على حسابنا الشخصي للحارة بطول وسعنا الشارع وحطينا لافتات. الرجاء إنه الواحد على اليمين يصف ونقيم الزبايل وننظف من وراء الناس. كل الاحترام لكل الناس بس في النهاية في 20 واحد منيح واحد بيجي بخرب هذا الاشي. لما
0: هدول احنا يعني شوفي اخت مياده يعني احنا هدول الناس يعني هدول صراحه يعني احنا بنعدهم مش احنا الاغلب من الناس. الناس طيبه ومناحه وبتحافظ على النظافه بس الا ما يطلع كم من حدا من هون ولا من هون يتجاوز هاي الحدود. يعني احنا
2: القصه اللي صارت معي نعم. انا بتجاوز بدي ادخل على بيتي واحد بتعرض لي بالشارع بقول له يا اخي انا بدي ادخل على بيتي بقول لي في غيرك دخلوا 20 قبلك. طب أنا مرة كيف بتتعرض لي لمرة وبتقول لك داخلة على بيتك ومرة كبيرة أنا مش بنت صغيرة ولا
0: لا كل الاحترام لحضرتك يعني كل الاحترام لإلك ولا يعني هلأ هو واضح إنه
2: فيه احترام
0: نعم نعم هلأ واضح إنه يعني زلمة مر بتجربة إنه أكثر من حدا يتجاوز سيارات. هلأ أنت تجاوزت السيارات يمكن عشان تفوت على بيتك.
2: أنا بفوت على
0: صحيح مفهوم
2: ندرس لشر عشان ينتبهوا الناس إنه إحنا سكان الحارة بدنا ندخل برضه. يعني أنا لما بقعد ساعتين ونص بيتي ثلاث دقايق من عين الحمام تأوصلها ساعتين ونص برضه كمان هذا الإشي مش معقول.
0: صحيح صحيح يعني وهذا اللي بصير عند يعني عند أهلنا اللي ساكنين قريب من جبع نفس الفكرة يعني
2: واللي نعم عم توصلنا الهجوم اللي صار على تسكير الشارع. يا جماعة الخير إحنا الشارع الرئيسي مفتوح لكم. احنا في ظل موسم قطف الزيتون يا
0: طيب
2: جماعه
0: احنا احنا احنا احنا ممكن نوصل لحل وسط او نجد طريقه. رح نتواصل مع اللجنه الزراعيه في بئر زيت ان شاء الله مع البلديه بطريقه ما انه فعلا نحاول نساعد ونحمي الناس اللي بلقطوا زيتون من جانب ومن جانب اخر كمان نحاول نخفف على الناس الموجودين على الحاجز.
2: هلا احنا الشارع بدنا اياه اذا بدنا نفتحه اكيد بدنا نفتحه. احنا ما بنعطل على الناس
0: اكيد اكيد مفهوم مفهوم
2: انه نعادي ابن بلد من فلسطين.
0: لا لا طبعا طبعا احنا متاكدين تماما اخت مياد احنا متاكدين تماما انه انتوا المقصود هو في التخفيف على ناس بطلق الزيتون وحمايتهم من سطوه المستوطنين. احنا ان شاء الله رح نتواصل مع الاخوه في اللجنه الزراعيه والاخوه في بلديه بئر زيت بخصوص هذا الموضوع. اكيد رح نلاقي حل وسط بنفس الوقت انه نحمي الناس اللي بطلق الزيتون من سطوه المستوطنين وبنفس الوقت نحاول نخفف على الناس الموجوده على حاجز عطاره بفتح الشارع الفرعي. ومعنا اتصال اخر. الو صباح الخير.
4: صباح الخير.
0: الله يسعد الصباح.
4: معك منصور من عبود.
0: هلا يا منصور. منصور مالك صوتك متغير يا منصور شكلك معصب.
4: مرشحين.
0: سلامتك سلامتك.
4: الله يخليك. انا سمعت الحديث تبع الاخت تبع الشاب
0: المحترم نعم.
4: بس اللي بدي اوضح لك اياه انه في حمله بقودها شخص ضد الناس اللي بتمرك من الطريق. وانا بعيني شفته بمرك مشغل فلاشر وبده يتكاتل مع الناس وحط قبل فترة على الفيسبوك مناشد للرئيس وصور السيارات. يا عمي وين نروح؟ نهاجر من البلد؟ نخلي لهم البلد؟ الأخت بتقول لك دارها ثلاث دقائق من عين المرج لدارها. طب أنا داري من عبود لبئر زيت لعند الحاجز 10 دقائق 12 دقيقة. امبارح قعدنا من 6:30 ل9:30 يا زلمة.
0: صحيح.
4: من يهود علينا وإحنا علينا. مين أنت تسكر الشارع يا زلمة؟ مين؟ المستوطن أجا ودخل من طريق ثاني وراح عندهم ومصور المستوطن دخل أول مرة أجا لكيها مسكر لك من طريق ثاني ما عملوا إشي وراح المستوطن أول يوم وثاني يوم. إحنا أولاد المنطقة وإحنا أولاد البلد يا عم تسكروا علينا نبيع دورنا نهاجر شو نساوي؟
0: لا قاعدين يا منصور في البلد قاعدين. هلا يمكن يكون في
4: ابن جلدتك اللي بحارب فيك يا زلمة. ابن جلدتك يا زلمة ما إيش القصة من وليدة امبارح سكروا الطريق إلهم شهر بحرضه وعلى الفيسبوك وعندنا تسجيلات وعندنا حكي وعندنا صور بس احنا بدنا نتكاتل مع بعض يا زلمه. احنا
0: لا طبعا لا طبعا يعني
4: احنا تسجيل راح سكرها بعد الساعه 12 بالليل بدون تنسيق مع ولا حدا. امبارح حكينا مع الشرطه مع كل الاجهزه بقول لك يا عمي مش عندنا القصه. ان الموقع اللي سكروا فيه كريم من احنا الحاجز.
0: نعم.
4: وبقول لك يا عم احنا ما بنقدر نروح هاد الا تنسيق. يعني الزلمه استغل انه المنطقه قريبه من الحاجز وسكر قريب على الحاجز.
0: نعم نعم
4: والله ما بزبط. احنا بنسكر
0: صحيح
4: بعض.
0: صحيح لا لا ما بزبط ما بزبط نسكر بعض. وفي معنا اتصال منصور يبدو بنحكي عن نفس الموضوع. الو صباح الخير.
5: يسعد صباحك يا حبيبي.
0: الله يسعد الصباح يا رب. يسعد صباحك. مين معنا؟ الله يرضى عليك.
5: احنا على نفس الموضوع.
0: مين معنا عفوا؟
5: بحكي معك مال سفر يا عبود.
0: حي الله حي الله.
5: ونفس المعاناة. وطريق المحددة الشوفرية نجيها لأنها بتخفف أزمة أول إشي. اثنين الناس ما بقدر أظل أنا واقف على جسر عطرة كل عشر دقائق كل دقيقتين أشغل وطفي أشغل وطفي وهذا بده يزق قدامك وهذا بده يجي قدامك. طريق المحددة بتخفف. طريق المحددة بتريح فيها بتقعد بتصفن أقول لك بتقاتل نفسك عشان على هالظلم اللي بواجهك ويجي صحيح. واحد يسكر لك طريق المحددة. شو
0: يعني احنا بند اخوي نائل احنا بندور على مسرب صغير عشان نخفف الازمه او نقدر نوصل. يعني اي طريق فرعيه او حتى لو مرات طريق اضطرابيه وبنكسر السياره عشان ما نضلش واقفين على الحاجز.
5: انا بدي اسال مع تسكير الشارع ولا فتح الشارع؟
0: انا شخصيا ما بقدرش اقول مع ولا ضد لانه يعني انا ما بعرف المنطقه منيح. بس يعني انا ضد تسكير اي شارع بخفف على الناس بغض
5: يعني
0: النظر.
5: انا فتره من الفترات كنت عضو مجلس كرة وعبود ضد اي واحد يسكر شارع ضد اي واحد تصب سياره حتى على الرصيف.
0: صحيح صحيح صحيح.
5: تيجي انت تسكر احنا شارع وتقول للناس والله ضاري هان وانا ضاري وين هي اروح؟
0: يعني يا اخوي نائل احنا عمالنا بنتواصل مع بلديه عطاره عشان يصلحوا كم من جوره في الشارع ويشيلوا كم من مطب عشان ان يعني سلاسه السير تمشي اكثر ونخفف الازمه الموجوده.
5: فيش انت احنا بنناشد بلديه عطاره ورواقي يضبطونا شوي شارع بين رواب وعطار على سبة الأزمة الصبحيات لأنه استعانتي الشتوية ما جتش واستعانتي الأزمة الطرق ما جتش والمدارس استعانتي ما شدينش حالهم الجامعة خصوصا ما شدتش حالها. ومن الروح احنا والله لا احنا ملحكين صلح ولا ملحكين حواجز. انا بطلع من عبود بفتش في الحاجز والله ما بقول للناس صباح الخير منتظر ما بفتش في الحاجز. انا شوف انا زلمي ما بنكر الجماعه وقفهم وواقفين ودورهم وبجوز احنا لما نوقف على الحاجز بجوز هم يتضايقوا وبقول لك والله بعرف صوت الضري بس ما انا متضايق زي
0: ما هو ما حدا واقف على الحاجز بخاطره يا اخوي نائل. في حدا واقف على الحاجز بخاطره؟
5: وبعدين تقول للمستوطن ما المستوطن هذيك قبل شهرين ثلاث طلع على القوام.
0: نعم نعم
5: الاقوام المحطوطات على جنب الطريق طلعوا مرق عن الناس والحادث فوق نعم. بعض وما كلكش في الناس.
0: معلش احنا يمكن في سوء في التواصل. احنا راح نتواصل مع الاخوه في اللجنه الزراعيه والاخوه في البلديه ان شاء الله اليوم بنحل الموضوع.
5: حادث الطريق باي شكل من الاشكال. نعم. احنا مش عدوين احنا ما بن
0: لا لا لا هو عشان عشان عشان اوضح حكته الاخت مياده المقصود هو حمايه الناس بطلاقه زيتون من انه المستوطن يقدر يوصلهم. فيعني احنا بدنا اخوي نائل
5: مياده كل الاحترام والتقدير
0: احنا فاهمين عليك
5: احترمها وبقدرها وهذه بنتنا واختنا. نعم. بس في التالي ولا واحد بيبقى صف على الحاجز وجاي واحد من سكان الحي هذيك واحنا بنعرفهم جميعهم بدون مؤاخذه واحد بحرك الوصول سيارتهم خصوصا مرايده. احنا شهامه موجوده في الشعب الفلسطيني.
0: هلا في تصرفات فرديه يا اخوي نائل يعني احنا بدناش ننكر في تصرفات فرديه يعني الناس
5: بنقاتلوا. صدقني احنا بنقاتلوا. انا حبيبي انا رايح بنقاتلوا اذا واحد بده يزعج الحاره هذيك بس يا عمي ظروفنا لجتها حكمت.
0: نعم ما حدا واقف على الحاجز بخاطره اخوي نائل. بس احنا بنوعدكم انه راح نتابع الموضوع ان شاء الله اليوم مع الاخوه في اللجنه الزراعيه والاخوه في بلديه بير زيت. ان شاء الله الموضوع محلول واكيد اهل الحي كمان ما قصروا ولا بيقصروا واغلاق الشارع اكيد راح يكون بياثر سلبا على كل الناس الموجودين اللي قاعدين على الحاجز مش بخطرهم. شكرا لك.
6: برعايه جوال بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي.
7: تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
8: خبر مهم لأصحاب المركبات. اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات، وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة.

0: المنصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: برعاية جوال

0: عودة معكم أعزائي المستمعين المشاهدين متابعين دائما مع الناس وبرعاية جوال.
1: أطيب من تمر البصرة.
0: وفي هذا بخصوص شارع عين السقي أو شارع المحددة اللي في بير زيت، احنا سمعنا من لؤي وميادة ومنصور ونائل، وإن شاء الله احنا راح نتابع الموضوع اليوم مع الجهات المختصة تحديدا بلدية بير زيت واللجنة الزراعية في المنطقة. وفي بيان لنقابة النقل والمواصلات بقولوا عن موضوعين، الأول أنه يوم الاثنين المقبل يعني بكرة 12/10 تنفيذ وقفات احتجاجية لمدة ساعة واحدة من 10 to 11 صباحا داخل مجمعات النقل في مختلف المحافظات، المطالبة باستجابة الحكومة لمطالبة القطاع وفي مقدمتها دعم المحروقات وخصوصا السولار. وأيضا أن يوم الثلاثاء المقبل 14/10 إصدار بيان نقابي يتضمن إعلان الإضراب الشامل يوم الأربعاء المقبل في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب قطاع النقل العام. بنأكد أنه في حال أنه لم تستجب الحكومة وتجاهلت مطالب النقل العام سيكون إضراب يوم الأربعاء، ورح يكون هناك عدم اتخاذ إجراءات عملية لتخفيف من الأعباءات المتراكمة على العاملين في القطاع. ومعنا اتصال هاتفي. لو صباح الخير.
2: صباحك رب وصباح جميع المستمعين.
0: الله يسعد صباحك يا رب. مين معنا؟
2: مش معك مواطن بتنقل يوميا على نفس الموضوع، حجز زيت العطار.
0: يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك اخويا ابو عياش. ده السؤال،
0: تفضل.
2: انا داري عشان رئيسي في اي قريه.
0: نعم.
2: هل من حق اجيب ترك واسكر الطريق فتره؟
0: لا.
2: في اي قريه واي مدينه؟
0: لا. في الوضع الطبيعي بنقول لا، احنا لا يعني فاهم علي، يعني ممكن احنا في وضع طبيعي لا. هلا انه
2: انا ابو عياش انا كل يوم بملك من عطار، بدك صاحب بيت في عطار يجي بترك تراب ويسكر باب داره. انا بملك من النبي صالح صاحب الدار يجي بترك
0: يسكر. لا يا عمي لا، الشوارع عامه هاي للبلد كلها.
2: انا بملك من عبود بدي اجيب ترك تراب وسكره. انا بملك من عجول كل واحد يسكر باب داره. كيف احنا بدنا نمر؟ مش في جهات مختصه؟
0: طبعا طبعا طبعا
2: محلي.
0: نعم صحيح.
2: مش في بلديات ومجالس؟
0: 100% 100%.
2: إذا كل واحد بده ياخذ عاتقه ويسكر باب بيته، وين الناس تروح؟ من وين الشوارع انفتحت؟ أنا توصلت قبل مدة كانت في مشكلة وحطيت درجة لبيتي في الشارع.
0: نعم.
2: لا كل باب بيتك مشي لك عمي، بطلع لكش تحط درجة.
0: صحيح.
2: فما بالك واحد بيجي بيسكر خط رئيسي؟ تتحججيش في المستوطن، المستوطن حجي واهي. المستوطن امبارح دخل على نص بير زيت من عند حلويات فراحة ومن عند صليبة ونزل عين السكي.
0: نعم يعني
2: عذر أقبح من ذنب
0: يعني. معلش خلينا نمشي الأمور في إجراءاتها الرسمية. وإحنا اليوم بوعدكم اليوم رح نتابع الموضوع إن شاء الله بشكل حثيث مع كل الجهات المختصة. بنشكرك سعد صباحك وننتقل لموضوع آخر. متاجر فارغة وشيكات راجعة، التاجر بين الكساد وخيارات الصمود، وضع التجارة والتجار في البلد. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الخط الهاتفي السيد محمد زيد النبالي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رمالة والبيرة. أبو زيد صباح الخير.
3: صباح الخير وصباح الخير لأبناء شعبنا العظيم.
0: الله يسعد صباحك أبو زيد ويعطيكم ألف عافية. يعني أبو زيد أظن لا يخفى على أحد الوضع التجاري في البلد، يعني من فترة عمالنا بنشوف الشارع يعني من المشاهدات اليوم اللي شغالين في المحلات حاطين كراسي وقاعدين برا. يعني هذيك اليوم بقولهم حتى محلات الشاورما اللي كانت يعني ما بتفضاش، السيخ بلف لحاله والشغيلة قاعدين. شو وضع الوضع التجاري في البلد وأنتم أقرب وأقدر على وصف الموضوع؟
3: البلد كلها بتلف لحالها مش بس سيخ الشاورما.
0: والله معك حكا بزيدة.
3: البلد كلها بتلف لحالها لأنه ما فيش شيء. أولا ما فيش خطط، زائد الحصار الموجود على ابناء شعبنا الفلسطيني فيش قوة شرائية نهائية. اليوم التفكير صار بالمواد الأساسية بموضوع شراء البضائع للناس واحتياجاتهم. التجار اصلا دائما عليهم التزامات ان كان بتمويلات من البنوك او بشيكات، لانهم تجارهم بالشبكه يتعاملوا مع بعض في القطاع التجاري او في القطاع الصناعي. اليوم البلد ما في حدا بفكر لها، البلد ماشي على البركه لحالها، ما في حدا بفكر، ما في مطبخ بفكر للاقتصاد في البلد ان كان من الحكومه او بالشراكه مع المؤسسات الثانيه. ف راح تشوف هذا الوضع هيك، بتوقع انه الوضع عم بيزداد سوء اكثر. يعني الوضع المالي عند التجار وعند الصناع وعند الشركات عم بيتراجع.
0: يعني أبو زيد لا يفعل على أحد إنه كل ما تقعد مع تاجر بقول لك اليوم اللي بروح أحسن من اليوم اللي بيجي.
3: 100%
0: يعني احنا نعم كنا متوقعين انه يعني خلينا نربطها في موضوع حتى الانتخابات يعني يعني كانت الناس متأملة انه فترة انتخابات تصير شوية حركة تجارية، انت بتعرف بصير في ضخ في البلد في حملات انتخابية، بصير شوية حركة هون شوية حركة هون، ممكن يكون في رؤية سياسية اجتماعية جاية ما بعد الانتخابات. اليوم فقدنا هذا الأمل،
3: في احباط كثير كبير، احباط واكتئاب، ما في تخطيط للمستقبل، ما في رؤية، ما في برنامج يرتكزوا عليه الناس، كلها قرارات محبطة، قرارات بتدخل الناس بدوامة مش عارفين شو يعملوا، انه وين احنا رايحين، شو اللي جاي، ما في اي نوع من انواع البرامج او من التصريحات او من التطمينات من الحكومة. حكومة مع احترامي لهم مغيبة، يعني ما مش عم يشتغلوا اللي يريحوا الناس او يشتغلوا للتجار وللصناع وللشركات، يعني كله بينعكس على المواطنين بالاول وبالاخر.
0: طبعا طبعا كله في ظهر المواطن، يعني مرات التاجر هو بده معلومه، يعني اذا انا بعرف انه والله انه ان شاء الله في انفراجه مثلا نقول بعد 6 شهور على سبيل المثال، انا ببرمج حالي، بس انا بكون مش عارف راس المجري من هون لسنه.
3: 100% ما في برنامج، ما في أي نوع من أنواع التطمينات، ما في خطة، ما في أي شيء بيعطي أمل للتجار وللصناع حتى لكل المواطنين، إنه الكل تايه، الكل بينظر مش عارفين شو بكرة جاي، الأحداث اللي بتصير من الاعتداءات المتكررة كل يوم على المستوطنين، صار يوصلوا ميادين وسط المدن اللي احنا كنا مفر عنها محصنة، صار الاعتداءات عم بتزيد، التعقيدات كتير كبيرة بالاستيراد بالشراء بالتنقل ما بين المدن، عم الأمور بتتعقد أكثر وأكثر، مش عم بيشوفوا الناس أو التجار إنه في حدا بيهتم فيهم، مسؤولين مفصولين عن الواقع، الناس بواد وهم بواد، كأنه احنا تحس هم مش عايشين في البلد، مش شايفين التعب اللي الناس موجودين فيه، الموظفين تعبانين، العمال عاطلين عن العمل تعبانين، المصانع عم بتنهار لأنه البضائع اللي بتيجي والتدفق من الصين وغيره وغيراته عم بتم إغلاقها، فيش أي نوع من أنواع لا الرقابة

0: المحلات في كل المحافظات عم بيحاولوا تراجعوا اللي ما أغلق تراجع. يعني النسب الموضوع متدني, بس بالأول وبالآخر أنت بتحكي عن المواطن. المواطن هو رأس مالنا. إذا ما بكون في اهتمام للمواطن وللتاجر من قبل الجهات الرسمية من قبل القيادة إنه هذا المواطن شو احتياجه اليوم, شو لازم يعمل نعمله, كيف لازم نفكر له, الأمور عم بتزداد سوء, إغلاق موجود, اعتداءات موجودة, مصاري بين الناس ما في, الكل الشعب الفلسطيني اليوم بيعاني, ما في أحد مستثنى, كل واحد بيعاني حسب وقدر النسبة الوضع اللي هو عايش فيه.
1: يعني الغرفة التجارية وبعض التجار, وكان هناك حملة قبل فترة يلا على رام الله والبيرة وبتونيا, ويعني صار في شوية فعاليات اللي تحاول تحرك السوق. يعني وصراحة مشكورين على يعني هذه المبادرة, يعني قدر الإمكان يعني شوي حركت يمكن الوضع التجاري, فتحت المجال لأهله في الداخل يجوا شوي كمان, هم جينتهم بتحرك الوضع التجاري في البلد, وصار في عدد من المحافظات بعض الأنشطة المشابهة. هل هناك خطط عند الغرفة التجارية مستقبل اللي جاي, او على الاقل هل سيكون هناك يعني بعض اوراق الضغط على الحكومه من اجل التحرك على سبيل المثال ان كان؟ طبعا
0: حمله يلا على رام الله لما عملناها بالغرفه التجاريه هي حمله كانت ناجحه لننعش السوق في المحافظه رام الله والبير وبتونيا والقرى, انه يكون في حراك, انه كمان نظهر البضائع الموجوده في السوق, انه زي ما حكيت قبل انه كان رام الله دائما متهم انه في اسعار فيها غاليه انه والبضائع غاليه او المواصفات مش كذبه, ولكن يعني اظهرنا هذا الموضوع لكل الناس انه رام الله لا فيها بضائع وفيها خدمه وفيها منافسه وفيها اسعار منيحه. عملنا حراك والتجار كمان تعاونوا بشكل كثير كثير, مشكورين في انه كمان عملوا خصومات وعملوا تنزيلات وكانوا بيستقبلوا أهلنا من الداخل بكل حب واحترام, وهذا عمل شوية يعني نشاط في
1: البلد لا شك أنه عمل حركة تجارية. نعم,
0: بس الأحداث اللي عم بتصير كل يوم بالمغير وبالقرى وفي بيزيت وفي دير بزيع وفي دير أبو مشعل وكل هاي المناطق عم كمان بتعمل نوع من أنواع الخوف على الزوار اللي يجوا على رام الله, حتى أولاد القرى نفسهم مش عم بيقدر يوصلوا رام الله, واحنا مش قادرين نطلع من رام الله. اي حراك بدك تعمله ضد الحكومه ما في شيء تخرفه مع الحكومه. انا يعني ما بدي احكي كثير على الحكومه, الله يعطيهم العافيه, مش قادرين يفكروا, هيك هم قدراتهم, ما عندهم برنامج, لما نضغط عليهم اكثر مناش نضغط عليهم, هذا الموجود ناس مفصولين عن الواقع, يعني انت ما بنزلوش يسألوا البلد شو فيها. مش عارفين شو في البلد, مش عارفين شو احتياجات المواطن. المواطن اليوم الشاب والصبية اللي عاطل عن العمل, اللي ما بيشتغلش, اللي مش ملاك بجيبته 20 شيكل. يعني اذا ما كنت انت مسؤول وفكرت في المواطن وفكر في المواطن, انت تفكيرك في المواطن راح ينعكس على التاجر وعلى الصانع وعلى الشركة وعلى كل البلد. انت فكر بالمواطن, هل في تفكير من الحكومة لفي المواطن ولا ما في؟ هذا السؤال.
1: يعني خليه مفتوح هذا السؤال أبو زيد, بداش نجاوب عليه, بس على موضوع الإغلاقات وتحديدا على محافظتي رام الله والبير, وإحنا شايفين يعني صراحة وبنرجع لقصة أكلته يوم أكل الثور الأبيض لما كانت الإغلاقات على محافظات الشمال, واليوم يبدو أنه الدور على رام الله. هل تعتقد أنه يعني مستهدف رام الله تحديدا, وهي يعني العاصمة السياسية والاقتصادية مثلا, على أساس إحنا شايفين كل يوم ثاني إغلاق عطارة فوق الجسر جسر تحت الجسر, عين سينيا, جبع, كل الطرق المؤدية إلى رام الله هي دائما بالأغلب أزمة ومغلقة.
0: يعني أولا إحنا كلنا وطن واحد. من جنين لرفح, وكل المحافظات واحد, وكل أبناء شعبنا الفلسطيني واحد. رام الله مش رأس هريشة يعني إنه يستثنوها من الاعتداء. رام الله بيتم الاعتداء عليها أكثر من المحافظات الثانية, والحواجز الموجودة على رام الله تاريخيا أكثر من المحافظات الثانية. ما في إيش اسمه رام الله والخليل وجنين, وكل فلسطين مستهدفة. إحنا صامتين, ما حدا بيسمع صوتنا لا على المستوى السياسي حتى من كل شخ, إنه العالم يسمع إنه إحنا منعاني. خطابات ضعيفة, إجراءات ضعيفة, ما في برنامج سياسي, ما في إيش نحكي فيه مع العالم.

0: اليوم الله يعطيه الصحة ويطول عمره. سيادة الرئيس لحاله عم بيشتغل، الحكومة نايمة، قيادات مش عم بتهتم في الناس ولا في المواطنين. لازم يكون في اليوم حراك كبير سياسي للعالم انه يا عم تعالوا شوفوا الواقع المشريع على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي. وغير هيك لازم يكون في حلول سياسية. احنا ما في نعيش نعمله اللي احنا نروح باتجاه الحلول السلمية والسياسية. ما في عندنا اي شيء تاني، خيارات تاني، بس لازم نعلي الصوت.
1: نعم.
0: ونعلي الصوت بطريقة انه نوصل الرسالة ويفهم العالم الواقع اللي احنا منعيش فيه.
1: نعم.
0: احنا
1: نعم.
0: ما بدنا والله بس نتصور وحضر وغاب. لا، احنا اليوم المواطن الفلسطيني عنده قدرات تحمل. المفروض انه احنا نفكر في كل المواطنين وفي كل التجار وفي كل الصناعيين وفي كل المنشآت في البلد، والموظفين والعمال والخريجين واللي بدهم يتوظفوا. طب تعرف قديش كم طلبات اللي بدهم يتوظفوا العاطلين عن العمل؟ قديش في ناس اليوم بيعانوا؟
1: كل خريج ينضم إلى صفوف البطالة أبو زيد.
0: قديش في ناس غير قادرين يدفعوا أجار بيوتهم وأجار منشآتهم وأقساط سياراتهم والتزاماتهم؟
1: والله في ناس ما حتدفع تشحن كهرباء أبو زيد.
0: وكانوا بالآخر الموظف يكون كاتب الشك ويرفعوا عليه قضية، الموظف اللي الحكومة مش مقبضته راتبه يروح ينحبس. وبالآخر طبعا صار في إجراءات إنه لا وآو
1: يعني، وبرضه هاي الإجراءات غير واضحة أبو زيد يعني. إحنا
0: نعم وهاي للأسف غير واضحة. فلازم يكون في حلول، لازم الكل اليوم يعلي صوته إنه وين إحنا رايحين. بدنا جواب على هذا السؤال، إن كان اقتصاديا سياسيا أمنيا، كل الأسئلة هاي.
1: وخاصة بعد إعلان تأجيل الانتخابات من هون لسنة، يعني على الأقل خلينا نعرف رأسنا من جرينا إذا كان في خطة وطنية ولا خطة للحكومة تتفضى الحكومة بدل مؤتمرات الإنجازات اللي بتعملها. والله ما نعرف إنجازات شو. على كل حال يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر أبو زيد على وجودك اليوم معنا، وإن شاء الله إحنا دائما إحنا وياكم متابعين قضايا التجار وقضايا المواطن في البلد، وإحنا دائما بنثني وبنحييكم على الجهود اللي بتحاولوا تعملوها. يسعد صباح أبو زيد. ويعني رسائل تأخذنيش، ما قدرناش نأخذ اليوم كل الرسائل، بس أنا استحمدات بكلكم لحد هلا حواجز رام الله مغلقة. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، وزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، وأنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد أياش، أضرب ألف خير، السلام عليكم. برعاية جوال.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز، من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك. هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. الساعة الآن 9:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم. إصابة 8 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في مدينتي خان يونس وغزة صباح اليوم. قوات الاحتلال تقتحم فجر وصباح اليوم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللت اعتقالات لعدد من المواطنين بينهم أسرى محررون بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين. نقابة عمال النقل العام تلوح بخطوات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب عن العمل في حال عدم استجابة الحكومة لدعم أسعار السولار وتخفيف الأعباء المالية المتزايدة. أكثر من 100 منظمة دولية للإغاثة وحقوق الإنسان تصف وقف إطلاق النار في غزة بأنه حبر على ورق في ظل استمرار إسرائيل بالقتل والقيود. المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تقول إن القنابل التي استهدفت غزة في حرب الإبادة تعادل قوة 6 قنابل نووية. صحة غزة تفيد بأن أكثر من 20,000 مريض وجريح ما زالوا ينتظرون الإجلاء للعلاج خارج غزة. تحقيقات وشهادات استخباراتية تكشف عن اعتماد الاحتلال في حربه على غزة على خوارزميات بالذكاء الاصطناعي لحساب أعداد الضحايا المدنيين المتوقع مقتلهم مسبقا قبل تنفيذ الضربات الجوية. مؤسسة هند رجب تقاضي في المحكمة الجنائية الدولية نقابة الأطباء الإسرائيلية وأطباء ومسؤولين كبار لتورطهم في تعذيب وإساءة معاملة أسرى فلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023. 3 جمعيات فرنسية تلجأ إلى القضاء للمطالبة بوقف شحن حمولة جوية من باريس إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية إلبيت سيستمز وتحتوي على معدات تستعمل في المركبات العسكرية الإسرائيلية. صحيفة غارديان البريطانية تكشف عن أن إسرائيل تسعى لتقليص الحضور الدولي المستقل في القدس المحتلة وتعزيز سيادتها الكاملة على المدينة بما يمنع فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة. الاتحاد الأوروبي يدعو الولايات المتحدة للتراجع عن العقوبات التي فرضتها على المحكمة الجنائية الدولية. موقع أكسيوس الأمريكي يكشف عن أن تجاهل أوكرانيا طلبات أمريكية متكررة لوقف الهجمات على مصاف النفط الروسية ساهم في إبرام ترامب اتفاقا بشأن وقود الديزل مع روسيا. مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 في هجوم حوثي استهدف مطارا في الرياض أمس، فيما أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية عن إطلاق عملية واسعة في اليمن ضد الحوثيين وسط تواصل المعارك حول منطقة باب المندب الاستراتيجية. موقع ويلا العبري يفيد بأن إسرائيل رفضت طلبا من واشنطن بشن هجوم منفرد على إيران دون مشاركة أمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخصص ملايين الدولارات استعدادا لمواجهة محاسبة قانونية وسياسية محتملة قد تطاله مع أفراد عائلته في حال نجح الحزب الديمقراطي في السيطرة على الكونغرس الشهر القادم. تركيا تحظر أمس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الشهر المقبل. أخيرا تحذيرات من احتمالية حدوث سيول وفيضانات اليوم في أودية منطقة البحر الميت وصحراء القدس المحتلة. نهاية الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا .bs ومنصاتنا الرقمية.
1: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. انا اريد،
3: انت اريد،
4: هو اريد،
5: وهي اريد،
6: احنا اريد،
1: اريد طور عالمك.
3: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: إذا كانت الكتب الأخرى تحكي تاريخ الاختطاف أو تروي حادثة بعينها، فإن هذا الكتاب ينظر إلى الموضوع من داخل قمرة القيادة ومقصورة الطائرة. كتاب أمني طاقم الطائرة دليل عملي لكوليس ويليامز وستيفن وولتريب، والصادر عام 2000 ميلادي، إنما يطرح سؤالا عمليا مهما: كيف يمكن حماية طاقم الطائرة والركاب عندما يتحول الموقف إلى أزمة؟ ويعتمد الكاتبان على الخبرة الطويلة في الطيران والأمن والتدريب، ويقدمان دليلا يشرح المشكلات التي قد تواجه أفراد الطاقم، بدءا من التعرف على السلوك المقلق للركاب وصولا إلى التعامل مع التهديدات وإدارة المواقف الخطرة. ويركز المؤلفان على أن أمن الطائرة ليس مسؤولية شخص واحد، بل منظومة تحتاج إلى تدريب وتواصل وإجراءات واضحة وقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط. كما يناقشان نقاط الضعف في ممارسات الأمن، ويقدمان مقترحات لتحسين برامج التدريب والسياسات التي تعتمدها شركات الطيران والجهات المعنية. ما يجعل الكتاب مثيرا هو أنه يغير زاوية النظر. بدلا أن نسأل فقط ماذا يفعل الخاطف، نسأل ماذا يستطيع الطاقم أي طاقم الطائرة أن يفعل في اللحظات الحرجة، وكيف يمكن تقليل الخطر قبل أن يتطور. الكتاب قديم نسبيا مقارنة بكتب اليوم، لكنه يظل مفيدا لفهم الأساس العملي لأمن الطواقم ولرؤية كيفية صناعة تفكير موائم لضرورة حماية الطائرات قبل أن تتغير الإجراءات الأمنية بصورة كبيرة وتصبح الأمور أكثر تعقيدا أمام المسافرين العاديين. لذلك يمكن اعتباره أي الكتاب مرجعا تدريبيا وتاريخيا مهما، خاصة للباحث الذي يريد فهم تطور أمن المقصورة ودور الطاقم في إدارة الأزمات داخل مقصورة الطائرة الحديثة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: تكشف أزمة الديزل العالمية عن اختناق يتجاوز ارتفاع أسعار الوقود مع نقص المنتجات النفطية المكررة القابلة للوصول إلى المستهلك رغم عدم وجود نقص مماثل في إمدادات النفط الخام عالمياً. وتتزامن الأزمة مع اضطرابات طالت ثلاثة مصادر رئيسية للإمدادات، حيث قيدت الحرب تدفقات المشتقات من الخليج، وواصلت روسيا حجب صادرات الديزل بعد تضرر مصافيها جراء الهجمات الأوكرانية، كما توقفت الصين أيضا عن تصدير بعض المنتجات النفطية، بينما تعمل مصاف غربية عديدة عند مستويات مرتفعة يصعب معها إضافة كميات كبيرة سريعا. أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاع معدل التضخم السنوي في دولها ومنها فرنسا لأكثر من 4% خلال آب الماضي مقابل 4.21 في تموز الماضي مدفوعا بقفزة بأسعار الطاقة. نشير إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منتدى حكومي دولي يضم 38 دولة صناعية، وقد أسست عام 1961 وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: خبر مهم لأصحاب المركبات. اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة

0: الوطنية مش بس باللي منشتريه كمان باللي مندعمه، خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: وجبة الإفطار، لا توجد قاعدة صحية واحدة تفرض على الجميع تناول وجبة الإفطار، لكن إذا اخترت تناولها فاجعلها متوازنة بدلاً من الاعتماد على السكريات وحدها. يمكنك اختيار الشوفان مع اللبن والفواكه أو البيض مع الخضروات وخبز الحبوب الكاملة للحصول على وجبة أكثر تنوعاً.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

ومشيت الساعة إلى أن صارت 9:30. صباح الخير، موعد الصباح الجميل مع أحلى مستمعين وأروع ناس بيسمعونا بتابعونا دائما معنا، مشاهدين ومستمعين على كل الأطراف، اللي بيسمع على موجات الاف ام واللي بتابعنا من خلال الرأية تي في والرأية دوت بي اس. تحياتي لكم، كيف أنتم؟ بداية أسبوع يا رب تكون نشيطة جميلة حلوة وفيها الرزق وفيها الأخلاق وفيها الناس الطيبة. يا رب يا رب كتر لنا بهالأسبوع من الناس الطيبة في حياتنا، أدخل لنا على حياتنا ناس عندها ضمير، ناس عندها كلام حلو، لسان حلو وقلب حلو. لأنه إذا الإنسان أخلاقه ما رفعته فعل فاضي، مهما حاولت ترفعه لن ترفعه لا المناصب ولا المصاري ولا الأموال ولا الخيرات ولا الممتلكات. ممكن ترفعك لشكل مؤقت ولكنها لن ترفعك إلى الأبد. إذا ما زينته الإنسان أعماله وأفعاله فكمان على الفاضي، لن تزينه أبدا لا الملابس ولا عمليات التجميل، لأنه دائما الإشي اللي من جوا بيطغى. إذا ما كانت سيرة الإنسان منيحة وعطرة، طيب صادق محترم ويحترم هادي، فلن تعطره كل البرفيومات اللي في العالم، كل الماركات العالمية. هلأ ممكن تعطرك مسك وألترا سمارت، وممكن تعطرك معطرات السمارت والبريق، بس البريق لا تعطر سوى الناس اللي عن جد ريحتهم عطرة وسيرتهم عطرة. الحياة مهما غرتنا ومهما عجبت علينا ومهما خدعتنا، لكنها بالنهاية لن تقوم إلا على الأخلاق والمبادئ والشرف والضمير الحي. مهما خلتنا نشوف أشياء عكس ذلك لن تقوم إلا على هاي الشغلات. فإن هذه ذهبت، مش قالوا فإن أخلاقهم ذهبت فهم ذهبوا، فلا تنتظر الاحترام الحقيقي المستمر المتواصل الدائم. معك مصاري، عندك منصب، رح يحترموك الناس لفترة وجيزة، وهذا مثبت في كل البشر ولكل العالم. أحلى صباح لكم أينما تواجدتم الآن، يا شباب ويا صبايا، كبارا وصغارا، أمهاتا وآباء، وحتى الأطفال الحلوين الصغار إذا بسمعونا أكيد مش فاهمين علينا غالبا. صباح الوردي أبو عنان وخلدية غبارية، وكل التحيات لفهد وأبو جواد درويش. إن شاء الله يا أبو جواد إنه أيام الجمعة والسبت إنك تقضيها وأنت فاضي البال، يعني حتى لو فيش أحلى صباح بس تكون فاضي البال شوي مع الأهل مع الأصحاب مع الأصدقاء. أهلا بحسن أسعد وأبو خالد الخراز، وصباح الورد يا سندس وصحة وهنا على كاسة الشاي اللي صبحتي عاملتيها من أجل المخمخة، شاي الضيافة مع معمول، ولسه الناس تعمل معمول ملوش علاقة بالأعياد، يعني في كل دايما بينأكل، صحة وهنا. أهلا منير أبو غليون وصباح الورد يا منال الشيخ، بداية أسبوع حلوة لحبيب أبو زريق، لميمون عياد، لنجاح رواجبي إلها ولأم أحمد وأم حسان وأم محمد وأم مرسال. أهلا لعلي ماضي، سعد صباحك يا أبو أحمد، أنت وغادة و أم نبال وأبو نبال، أنا مش عارف الرسالة من أم نبال ولا من أبو نبال، مين فيكم بالضبط؟ صباح الفل لكما، بهدوا بعض. صباح الرمان والزيتون يا تامر منصور، الناصر منصور. 1700-701-701 هذا رقم تليفون مباشرة بينقلكم إلى بنك القاهرة عمان، مباشرة بينقلكم للموظف، ما بتتغلبوا، بتسألوا أي سؤال أي استفسار لعندكم. صباح الورد لبنك القاهرة عمان في رعاية أحلى صباح. يا سلام سلك الهيدفون عماله بقطع، يا سلام، فأنا بسمع هيك تك تك تك ومضات. صباح الخير يا فادي ماضي، أين بنك القاهرة عمان يا فادي؟ المشاهدين ينتظرون وأنا كمان أنتظر.
عشان تزيح عن الشاشة شوي واخد راحتي في الحكي. أهلا يا محمد عابد، صباح الورد لأبو مازن إلك ولكل المعلمين اللي عندك، ليوسف وإمسالي ونجاح اللي زعلانة. ما في إشي بيستاهل تزعلوا حالكم عشانه.

شو اسمه الجراج. بدنا نصبح على كل الناس اللي بتشتغل الآن وهي تسمع أحلى صباح على صوت عالي عالي عالي عالي كأنه مزعج. لا والله ما بيزعج, أحلى صباح ما بيزعج حدا. صباح الورد يا أبو لؤي حسوني, ولا ابنك لؤي أحلى صباح, بس أنت صباحك أحلى منه طبعا. للشيخ وكلهم موجودين في كراج إسحاق حسوني, صوت عالي ليفل كتير عالي. عرض اليوم فقط في الشيني إكسترا, طبعا في عروض شهرية وفي عروض أسبوعية, لكن عرض لليوم فقط في كل الفروع بالربطة أوفر, ربطة مياه معدنية فيك تشتري واحدة تنتين ثلاث أربعة وأكثر وتاخدهم عندك على البيت للناس اللي بتستعمل وبتشرب المياه المعدنية في الشيني إكسترا بكل الفروع في كل الوطن. صباحكم إكسترا حب يا أنس رداد وقاسم سلامي وليث العوري وإمرواد اللي تتابعنا من مصر وبدهم يفطروا بالقرية الريفية فطير مشلتت. أنا نفسي أكله على فكرة, في عنا إشي شبيه فيه بس ما بعرف إذا نفسه الفطير المشلتت تبع المصريين. صباحك ورد شريف عجاج, أهلا يا إيمان, أتفضل عندكم وين؟ على جنين لي الشرف. تنوع بيكمل وبيكمل كل سفرة, سفرة الفطور الغداء العشاء السناكس اللي بين الوجبات, بأي وقت بدك ممكن السفرة تتكمل باللبنة بالحمص بالمتبل باللبن الرايب بالشمانت, بس شرطك تكون من توقيع شركة الجنيدي وإنتاجها. جنيدي من الشركات الفلسطينية الأولى التي بدأت في هذا الإنتاج الألبان والأجبان على أرض فلسطين في الخليل. هلا بلؤي, أم حسن قلوت, صباح الورد يا عزام, أم مصطفى الترابي, سلمينا على نفسك وعلى آيات وعمالك بتعملي برصيع يا ريت وصحة مسبقا. شكرا يا أنس حميدات على الحواجز لهلأ, يسعد صباحك يا أنس, الله يكون بالعون. يعني بدك تكون بصراحة ذكي ومحظوظ إنك تعرف كيف تطلع متى تطلع عشان تتجنب أزمة الحواجز وإغلاقات الحواجز كنوع من التكيف والتأقلم ليس إلا يعني مع الواقع. القادم برو سمارت, حضروا حالكم أصحاب السيارات اللي بيعتنوا بسياراتهم وبيعطوها أهمية السيارة والمحركات. لن تبحثوا بعد اليوم عن منتج لا دنماركي ولا بريطاني ولا إيطالي, اليوم رح تبحثوا عن برو سمارت من البريق. ترقبوا لحظة الانطلاق علشان تشتروا وتجربوا على سياراتكم. تنظيف وعناية أحلى حاجة فيك يا أحمد. صباح الورد, صباح الورد لأم محمد من رام الله وأم شريف وميسرة وأم مريم وشروق وهديل. هديل بتسلم عليك يا إيمان. صباح الورد يا عبد الله الجوهري وأبو زياد وأماني زيد اللي بتصبح على أولاد أخوها عبد الحميد وحسن وحنان وأماني, وأكيد على الوالد والوالدي وأخوها عبد الحميد. معقول يكون صباحك جامد جاف بدون طراوة بدون حلاوة؟ وفر بالبندق طبقات من المتعة خفيفة وشوكولاتة. هو مش هاد, ولكن اللي على الشاشة اللي عم بتشوفوها هاي بسكوتة أو كعكة براو. كعكة براو ممكن تحطوها بالمايكروويف وتسخنوها بتطلع الجبن الشوكولاتة سايحة. هذا شاهدوها على الشاشة, كعكة براو من شركة آني التركية, موجودة الآن وتسوق لدى شركة مجمع سيلة الظهير التجارية. مش مجبرين تاكلوها مجمدة, كلوها سايحة وبخارها طالع من الشوكولاتة السخنة.
صباحك فل رامز عبد الباقي، اهلا بحسام البكري، صباح الفل كمان مره يا ميمونه. ان شاء الله نضل محليين حياتكم دائما وصباحاتكم تكون لطيفه معنا. ام عبيده بسام صبحت عامله فنجان قهوه من الزحمان، بيقول لك الميه بتروي العطشان بس الزحمان بيدفي البردان وبينعش الحران. البن والقهوه مطحونه مجففه مجمده محضره بنكهه برائحه باسلوب زحمان في كل الفروع في الوطن. صباحك يا ثريا، إليك والعائشة لمرام ونجاح وانتصار ونايفة. حكينا عن البردان اللي بيدفى وبينعش الحران، بس شو دوا الجوعان؟ دوا الجوعان يا أصدقائي فعند الخلان، للحب خزان وبالمشاوي فنان. الزغلول اسم واحد وحيد في أحلى صباح في عالم اللحمة المشوية واللحمة الطازة إذا بدك.

0: أهلا عماد، منيحة يا وجدان أنا، وتحياتي لكم في حقول الزيتون في الوطن. ربنا يكرم المزارعين بطولة البال، الله يعطيكم الصحة وتكملوا هالموسم على خير. كل المناطق اللي فيها تماس وفيها مستوطنين وفيها هجمات عليكم وسرقات للمحصول، والله قلبنا يتوجع، قلوبنا تتوجع. بس في بعض التجارب اللي صارت في بعض المناطق اللي نجحوا في صد الهجمات، يعني لما يكونوا الناس متوحدين مع بعض ومجموعات قريبة من بعض وفي عدد، والله إنه بتصد الهجوم. بسام محمود، صباح لزوجتك الغالية أم محمود، يسعد قلبها ويسلموا إيديها على أحلى فنجان قهوة لست الكل، وقهوتها فقط زحيمان يا بسام. الدكتور محمود سعيد يتابعنا الآن من قاهرة العز المعز، صباح الوردة لكم في مصر. فلسطيني أم مصري يا دكتور محمود؟
1: أنتوا بتسمعوا أحلى صباح،
0: بهمنا نعرف إذا أنت يعني كلنا واحد، ولكن فلسطيني أم مصري؟
2: صباح الزعابيط،
0: علشان نحدد اللهجة اللي نحكي فيها. الفلسطيني والمصري بيعرفوا شو يعني زعبيط، فلسطيني مش كتير، احنا اللي دخلنا عليه ثقافة الزعبطة. منارة أهلها بيصبحوا علينا من داخل حقول الزيتون، الله يعطيهم الصحة وخير وفير. دكتور محمود فلسطيني وأصله من جنين، ولكنه يتابعنا من القاهرة، بتنورنا ودائما منورين المغتربين الفلسطينيين في كل مكان. اسمحوا لنا بفاصل، والله تأخرنا عليه.
3: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: لجنادي إنا كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599 420 427 أو 0

0: في نابلسية لتشكيل فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم، زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعائلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة، عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، الضيافة.

الجمعة والسبت يمكن يا ليندا رحتي على الزيتون صح؟ بس مش هيئة حدا مشتغل في الزيتون هدول الإيدين اللي حاملات كاسة شاي الضيافة وجنبهم بسكوت وعاملين دوالي والكثير من اللحمة يا ريتو ألف صحة وهنا على النار طبعا كأنه ما اشتغلتوش أكلتو بس أكيد أجواء حلوة. صباح الورد لوائل أبو عمر ولماجد الصمادي وأكيد وائل أهم صباح مش لحدا تاني غير خطيب تربة إن شاء الله تكون على السماع ويسعد صباحها وصباحك. غادة بتسمع على التليفون وصوتي عم يركع ركع في نص المناطق التابعة ليافة. سعد صباحك يا غادة وديري بالك على حالك. الله يقوي صوته تليفونك. وأخيرا يا سندس وين رحتي وين رحتي لقط زيتون وين رحتي خبرينا واحكي لنا. طبعا سندس من فترة طويلة وهي نفسها تروح على الزيتون وتقطف زيتون مع الناس فنجحت وأخيرا بهالمهمة. شركة نابولي للأفران إسلام مصطفى محمد مثقال محمد جميل رجعت أبو الجميل على الشركة بدهم أغنية على زوقنا. هاي الأغنية نقسم الأمر أنت وياه، اقسم الأمر أنت وأبو الجميل.

هي شوية محاولات عشان ننسى الواقع. نقسم القمر كيف؟ ما بعرف. نصين يا حرامك. صباح الورد لليندا اللي كانت الجمعة.

0: بعد ما ملوا عن كل شيء شبهوه في الأرض طلعوا على السماء وعلى القمر بدهم يقسموه. نحييكم من جديد, وطبعا لابد من الفقرات والأشياء والمؤتمرات والفعاليات والمعارض اللي نعرف عنها أكثر. اليوم يعقد مجلس الأعلى للإبداع والتميز منتدى فلسطين الذكية. هذا المنتدى يشمل جلسات وندوات حوارية لعدد كبير من الخبراء, كمان رح يكون طبعا الخبراء محليين دوليين وإقليميين, إضافة ل معرض للمشاريع الإبداعية الوطنية في كل المجالات. هذا اليوم طبعا تحت عنوان المنتدى 11 للمجلس فلسطين الذكية. المهندسة رزان نصر مديرة دائرة التحفيز والاستكشاف في المجلس, وهي طبعا مديرة كمان المنتدى الذي عقد اليوم, عندها شوية تفاصيل تحكي لنا عن ما سيدور في هذا المنتدى اليوم.
1: عنوان المنتدى السنة فلسطين الذكية, الإبداع في وقت الأزمات. إحنا بنعرف إنه من 2020 ل2026 كفلسطينيين مرينا في عدة أزمات, كورونا, حرب غزة, الحرب الإقليمية اللي عم بتصير, فبدنا نشوفها من وجهة نظر إبداع وريادة كيف أثرت على الواقع الفلسطيني ومن ضمن الإبداع والريادة الفلسطينية على وجه الخصوص. في عنا 4 محاور أساسية اللي رح نناقشها في المنتدى. الأولى رح تكون عن تخطي الحدود وتجاوز العقبات من خلال توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول ساهمت في تذليل الصعوبات أمام الشعب الفلسطيني. المحور الثاني رح نحكي فيه عن التمويل ودوره في دعم منظومة الإبداع والريادة الفلسطينية. رح نحكي عن دور الحكومة, دور القطاع الخاص, دور القطاع المصرفي وصناديق الاستثمار, ونحكي عن نموذج اقتصادي بيقدر إنه يتكيف مع الأزمات اللي بنمر فيها. أما بالنسبة للمحور الثالث فهو رح نحكي فيه عن إعادة تموضع فلسطين من وجهة نظر جيوسياسية في خارطة الإبداع العالمية, إنه كيف الإشي اللي عم بيصير بالإقليم سواء كانت حرب أو أزمات عم بتأثر على فلسطين, وكيف فلسطين بتتأثر بهذا الإشي. وآخر إشي رح تكون جلسة رفيعة المستوى بحضور سياسيين وصناع قرار لنحكي فيها عن السياسات والتشريعات والأنظمة اللي طلعت خلال الفترة الماضية كيف أثرت على منظومة الإبداع والريادة الفلسطينية من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر المبدعين والرياديين. المنتدى بيتكون من شقين أساسيين, الأول بيكون في جلسات حوارية للمحاور اللي حكيتها, والجزء الثاني بيكون في معرض للإبداعات الفلسطينية. المعرض عنوانه الإبداع من فلسطين للعالم. وإيش في عنا جوا المعرض؟ في عنا 4 كاتيجوريز أساسية, الأولى المدارس, الثانية الجامعات, الثالثة المؤسسات الداعمة للإبداع, والرابعة اللي هي الشركات الناشئة الفلسطينية. طبعا في عنا أكثر من 150 بوت داخل المعرض, في عنا أكثر من 33 متحدث دولي وإقليمي, كمان في عنا أكثر من 8 جلسات حوارية وجلسات متخصصة. والأهم أن المنتدى حيكون في 19 و20/10 في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الكائن في مدينة البيرة بشارع القدس. نستناكم هناك, تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك لتشوفوا كل الأبديتس على المنتدى. شكراً.

10 تماما الآن الساعة في رايا أف أم في فلسطين. صباح الخير للي انضموا حاليا لأثيرنا, اللي بشوفونا كمان على رايا تي في دوت بي أس على الاي بي تي في. دائما موجودين معاكم على القناة الأولى في قنوات رياضية, في قنوات مسلسلات وأفلام, ولكن اختاروا القناة الأولى في موعد أحلى صباح عشان تشوفونا وتشوفوا الأشياء الزاكية اللي على الشاشة. كمان مرة بالله عليك يا فادي بدنا تفرجينا كعكة براو اللي من شركة آني, وهي الآن تسوق عند شركة مجمع سيلة الظاهرة التجارية. عن جد بتطلعوها من الكيس, هي بتكون عادي يعني ممكن تاكلوها وتستمتعوا, ولكن ممكن كمان تحطوها بالمايكروويف أو تسخنوها شوي وتسيح الشوكولاتة. عجبتني كتير الفكرة, طلع شوفي كيف بتسيح الشوكولاتة وبتنزل منها. اسمها براو والإنتاج لشركة آني, مكتوب كمان على الباكيت وعلى العلبة. لمحبي عالم عالم الشوكولاتة الواسع. أهلا يا محمد توبي, صباح الورد إلك وللست الوالدة. صباح الورد منير أبو غليون ولعايش شويكي اللي كمان يومين وعدك يروحوا يتغدوا أحلى أو عشاء أو غداء عند الزغلول. الزغلول اسم غني عن التعريف, اللي بقول لك بتاخدك على الزغلول هذا بعزك على الآخر. بارح بالصدفة شفت حدا بحكي لي عن الزغلول تحديدا, بقول لي ولا عمري أكلت أو استمتعت باللحمة أو بالمشاوي مثل عند الزغلول أبدا. والأحلى من هيك إنه بيجي أبو يونس, الله يسعد صباحه يونس وأبو يونس وكل الفريق, بيسألك من أي منطقة في الخروف بدك أقطع لك لحمة وأشوي لك. هذا دلال زيادة. صباح الورد يا لؤي. لؤي بيقول ولي ما بعرف من وين تؤكل الكتف, يعني من وين الزاكي في الخروف. أبو يونس بدلك, بينصحك بأفضل جزء ممكن يشوى ويؤكل. صباح الخير يا أماني ذباينة وأماني كرابلية ولكل اللي في حقول الزيتون. يلا يا شباب محمد الخليلي أهلا وسهلا كمان من جبع جنين, منرحب على بوليد قبلاوي الموجود كمان في الزيتون. شدوا الهمة وإن شاء الله الخير وفير. أبو ينال هو اللي بيسلم على زوجته أم ينال الغالية العزيزة الجميلة. طيب هل الصباح جامد وناشف ولا معه أشياء تانية؟ يعني ممكن يكون الصباح مع شوية شوكولاتة أو شوية فريشة أو شوية رز بالحليب, حليب الجنيدي. ممكن يكون بحساب في بنك القاهرة عمان, يمكن يكون برحلة تسوق إلى شيني إكسترا اليوم أو بكرة. يلا يلا يلا يلا يا شباب يلا يلا يلا. أما أنت يا أم ينال فممكن يكون الدلال على شكل مفاجأة أبو ينال يوما ما ببرو ماكس عشان السيارة. لا

بنات مشغلي الخليل أبو عماد وكل الشباب وأبو مروان. شو هاد يا وجدان؟ مش فاهم عليك. أنا عندي مشكلة في الإملاء، يعني بعض الكلمات اللي بتنكتب بالغلط ممكن ما أعرف أحكيها، عن جد ما أعرف أقرأها. ساعدونا بالزيتون، يعني هاي اللي أنا فهمته بالمجمل. صباح الخير يا وجدان، يعني اكتبي لي إشياء واضحة لو سمحتي. شكرا يا مرام مرشد، وسلمين على هنا في بيت مرين. 1-1-2-2-10-10. كيفك يا منصور؟ أهلا بميمونة اللي بتصبح عليك يا سندس المبدعة، صبح عليها شو رأيك يا سندس؟ ليكون رايحة مع ميمونة على الزيتون. ليلى ذكرني، صباح الورد يا ليلى. إلي كل أشرف كممجي شوفير شاحنة، صباح الورد يا أشرف. وعامر كممجي كراج سيارات كار كير، يسعد صباحهم. طبعا غني عن التعريف عامر ولا تهتمي يا ليلى، نعرفه.

0: فنجان قهوة، طبعا مش القهوة العربية اللي بنعرفها، بصبح علينا محمود. شكرا محمود، بقول انه ولا مرة بشرب أزكى من قهوة سريعة التحضير سريعة الذوبان التي تنتجها زحمان. يلا يلا يلا لنغني يا شباب. ام انس جوابري صباحكم نشاط. احمد ابو طول شو يعني؟ وائل ابو عمر بس بصبي على خطيبته اخر مره باخده على اجتماع. يعني يا احمد ما بطلع لك انه حدا خاطب ما بصبح الا خطيبته، نقطه واول السطر، هذا قانون الخاطبين. اطلع انت بين الكشر والبصل يا احمد. سميتك احلى الازامي. شكرا علاء ياسين وأم الصادق، وبعد شوي إن شاء الله رح نكون في فقرة الزيت والزيتون. حلقة اليوم تحديدا أو هذا الأسبوع حتكون عن معاصر الزيتون، إذا كل شيء تمام ما صار أي خلل تقني. شو مالك يا سلام؟ مستحيل، هاي بتصرش. طيب بانتظار انه يرد علينا الاستاذ فياض. فياض حبيبي ايش غمام حياتي ايش غمام. مشكور كل حدا عنده قطعة ارض في منطقة خطيرة، وكل حدا بيقول انا بدي اجي معك. ما تحكوا انا ارضي في منطقة بعيدة منطقة خطرة ما بدي اروح على الزيتون. ارجوكم هاي ابشع واسوأ كلمة، أبشع وأسوأ كلمة وأسوأ قرار يا سندس. احكي لهم، وهذا أنا على لساني بحكي لكم إياه، إنه حتى المحاولة بدنا نبطل نحاولها، نروح على أرضنا بدنا نقطع الأمل منها. هذا مش حكي صحيح بالمرة. لم العائلة، احكي مين بحب، اكتب على الفيسبوك قول أنا في منطقة معينة مين بحب يجي معاي إنه يساعدني ويساندني أوصل لهي المنطقة. احنا بحاجة في موسم الزيتون لمؤازرة بعضنا البعض، والأسبوع الماضي حكينا عن ضرورة انه ترجع بعض العادات لزمان لما كانوا الناس تساعد بعض وتروح مع بعض وتجد مع بعض والعمام والإخوال ويلتموا مع بعض. لكن حلقة اليوم هي عن عمل معاصر الزيتون، لانه في كمان يعني أكثر من يمكن نظام للمعاصر وبعض الأشياء اللي لازم نعرفها معلومات. المستشار في مجلس الزيتون الدولي والمكتب العربي للزيتون فياض. فياض صباح الخير أستاذ فياض.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا نورتنا أستاذ فياض. عموما إحنا الآن في فلسطين عندنا موضوع المعاصر، في بشوف بيحكوا لك المعصرة الحديثة، كل المعاصر حديثة عندنا ولا كيف؟ حسب معلوماتك.
1: كل عام وأنتم بخير. اليوم هو 11 أكتوبر، اليوم هو موعد تشغيل المعاصر. طبعا إحنا للمحظورات اللي تبيح الممنوعات الكيف.
0: نعم.
1: أو
0: أيوة. الحالة هي اللي فرضت، الحالة اللي السياسية هي اللي فرضت.
1: المعاصر صلها شغالة 10-15 يوم في بعض المناطق، في مناطق لسه اليوم تتشغل حقيقة، لكن يعني المعاصر بفلسطين عددها ما يعني في الضفة الغربية حاليا 269 معصرة.
0: 269
1: نعم صحيح، بالضفة الغربية مقسمات. طبعا الحصة الكبيرة لجنين اللي هي تحتل 27% من زيتون الوطن.
0: نعم.
1: تقريبا فيها 62 معصرة تقريبا لوحدها. طبعا مختلفات اللي من معصر القدس فيها 4 معاصر، اللي هي أدنى بيت لحم فيها 6 معاصر، في بيت في الخليل 25 معصرة.
0: نعم.
1: سلفيت 26 معصرة، قلقيلي 15 معصرة، طول كرم 37 معصرة، نابلس 48 معصرة، طوباس فيها 2، ظل نسينا شيء، رام الله 34 معصرة، 35 معصرة، فتحت واحدة جديدة.
0: نعم.
1: كمان.
0: نعم. يعني جنين تأتي بعدها نابلس على ما أعتقد 48.
1: نعم صحيح.
0: جنين
1: نعم
0: نابلس صحيح. طول كرم رام الله هم اللي في صدارة عدد المعاصر.
1: نعم صحيح، نعم صحيح. نسينا سلفية 25-26 معصرة أو قلناها يعني.
0: قلناها
1: على كل مهمة يعني. فذلك يعني إحنا بنلاحظ أنه تقريبا يعني نسبة عالية جدا هي الزيتون في الشمال. وإن شاء الله تعالى أنه يكون موسم خير.
0: إن شاء الله موسم خير، وإن شاء الله تمدد، إن شاء الله تمدد وتوسع في زراعة الزيتون أكثر في كل المناطق حتى في الجنوب، مش غلط يعني إنه نوسع زراعته.
1: الجنوب، الجنوب الآن من كذا سنة، من 10 سنوات شهد ثورة عالية جدا بالنسبة لزراعة الزيتون بالخليل تحديدا. زرعت ملايين الأشجار، وليس 100,000 الأشجار، زرعت ملايين الأشجار. الأثر تبعها طبعا يعني لربما إنه ممكن بده شوية تحسن
0: رصيد
1: يعني. نعم، احنا الان الترتيب من ناحيه الانتاج، الترتيب من ناحيه الانتاج في عندنا محافظه جنين رقم واحد لا منازع لها، بتحتل برضو ايضا الحصه الكبيره، تاتي وراها طول كرم، في عندنا رام الله ونابلس تقريبا متساويات،
0: يتبدل سنه بعد سنه. نعم
1: يعني يتبدل، وان مثلا هذه السنه ممكن السنه يحمل فهون اكثر، لكن هن تحتلين. والمركز الخامس محتليته سلفيت على طول، المركز الخامس سلفيت، علما انه سلفيت من ناحيتها بنسميها عاصمة الزيتون، ليس لكثر عددها، بيهتموا بالزيتون، بخدمة الزيتون. واثنين، كون عدد السكان محاور سلفيت هو تقريبا يعني 70,000 على ما اعتقد، وعندهم كمية زيت أكثر من حاجتهم ومتلجم الزيت أخذوا حاجتهم، فذاك بنعتبر هنا محافظة مصدرة للزيت.
0: صحيح.
1: بينما بالخليل، الخليل مساحتها هائلة، حاليا معدل إنتاجها هو 1,000 طن فقط لا غير، بينما هي بتحتاج إلى أكثر من 4,000-5,000.
0: صحيح، يعني في عوامل بتحدد أكثر من غيرها. إحنا مرة حكينا في حلقة جغرافيا الزيتون، حكينا عن هاي التفاصيل، ما في داعي نرجع نعيدها، بس بحدد حجم المحافظة وحجم عدد السكان كمان، إنه شو ترتيبها بيكون في الإنتاج. لو رجعنا أستاذ فياض للمعاصر،
1: ننتقل إلى الموضوع.
0: نعم،
1: الآن العوامل جودة الزيت، إحنا بأول على آخر، إحنا بدنا من كل العوامل بدنا الزيتات. الآن عوامل جودة الزيت أكثر من 20 عامل بتحكم فيها، نوع الزيتون، نوع صرف الزيتون، نوع التربة، نوع قديش الإضاءة، قديش شكله. لكن من هذه النسبة 35% في المعصرة. إذن يعني تخيلي 35% للمعصرة، إذن معناته المعصرة. المثل العالمي، المثل العالمي للزيت في المعصرة، الزيت إما أن يكرم وإما أن يهان. هاي العبارة العالمية جدا.
0: تمام. هلأ في معاصرنا بشكل عام، بشكل عام أنا ما بحكي، يمكن في بعض، بمعاصرنا بشكل عام يكرم ولا يهان الزيتون؟
1: في الجهتين موجود، الجهتين موجود، لكن الغالبية هو غالبية هنا المعصرة. المعصرة هي إلها عوامل ميكانيكية، لكن إذا حدا جاب الزيتونات خربانات يعني بدها المعصرة تصلحهم؟
0: أكيد لا. هلا إحنا
1: عبارة عن جهاز كمبيوتر، تدخل عليه معلومات، هو بيعمل العملية، بيطلع.
0: تمام، يعني الأساس بده يكون منيح كمان عشان تطلع.
1: أحسنتي.
0: هلا السؤال، أحسنتي. السؤال علشان نفهم كمان العكس، كيف يمكن أن تهين المعصرة زيتون منيح جاي نظيف نوعية كويسة كل شيء تمام، أنا كمزارع يعني محافظة عليه، كيف ممكن يهان الزيتون في المعصرة؟
1: شكرا أخت نجوى على هذا السؤال الممتاز. الآن المعصرة فيها أن في عنا الكماليات وفي عنا الأساسيات. الكماليات اللي هي اللي باعتبار الناقل للزيتون، بعد ما تصطدم في أول إشي وبتيجي أول إشي اللي هو تبع الشفاط الهواء اللي بيفصل الورق عن حب الزيتون، هذا جدا مهم إنه يكون كذا كذا. الآن بعد بروح على المغسلة، برضو كمان هي كماليات المغسلة. المغسلة أيضا كمان إذا كان صاحب المعصرة حافظ دائما على المية تكون نظيفة، معناته هنا بيطلع عنا الزيت لما يفوت على الجاروش بيكون نظيف. أما إذا كانت المية وسخة ودخل الزيتون وسخ على الجاروشي، ده يطحن زيتون ملوث كحب زيتون. الآن ندخل على الجاروشي، الجاروشي هي أول قطعة ميكانيكية أسليم الأساسيات الأربعة، أجزاء المعصر الأربعة، واحدة من الجاروشي. الجاروشي عملها من ناحيتها يعني خلينا نقول، والمنخل الأساسي اللي فيها والجاروش عبارة عن صنفين، إما مطرقة وإما سكاكين، والسكاكين يقال علميا إنها أفضل أرحم من المطرقة، لأن المطرقة عندما تضرب المطرقة على حبة الزيتون مش تبغاش تكسرها.
0: نعم.
1: تنتج درجة حرارة عالية جدا تغلبوا عليها بحيث بنقط مية نقطة بعد كل فوق كل ضربة بعد كل ضربة. فهنا هذه المنخل هو يتحكم قديش يكون قطع فتات الزيتون اللي بده ينزل. فهنا هذا بتمدد، لذلك كل سنة أو في الموسم أكثر مرة المفروض أن نفقده. إذا كانت وسعت الفتحات بنغيرهن
0: طبعا،
1: وهذا لسه
0: صيانة. الآن هاي صيانة دورية.
1: النقطة الثانية الجاروسي، آسف، الخلاط. الخلاط هو أساس من أساسيات المعصرة. الآن الخلاط فيها درجة الحرارة. الآن هون درجة الحرارة بدنا نعرف شغلي، إنه دائما أي علبة زيت تمسكيها بيكونوا الناس كاتبين عليها على البارد، لكن كلمة على البارد بدنا ننتبه عليها المعصورة على البارد هو زيت الزيتون اللي انعصر في المعصرة درجة الحرارة كانت 27 فما دون 28 لا 28
0: ممنوع.
1: احنا بنعرف المية بتغلى على درجة حرارة 100، الزيت على درجة حرارة 28 يبدأ يفقد في الانزيمات. إذا عصرنا الزيتونات في الخلاط وحطوا درجة الحرارة 40، وهذا بيحصل.
0: طب هذا المزارع يا أستاذ فياض اللي بيروح بودي زيتوناته بيعرف هاي، يعني بشوف هاي الأشياء بالعين، يعني ممكن يميزها بالعين؟
1: في فوق الخلاطات بيكون في
0: مبين
1: المعاصر الحديثة، في درجة حرارة مبينة واضحة مكتوبة مكتوب. يعني المعاصر الحديثة حاليا اللي بتأكاد تنزل الحمد لله كثرت عن المعاصر الحديثة، صار عندنا يعني كمية لا بأس فيها منذ عام 2016 حتى الآن، يعني ودخل الديجيتال على المعاصر مع 2016 أصبحت الآن أنت تشوف درجة الحرارة وتشوف كليش. أنا في غزة طبعا قبل التدمير في معصرة كانت عندما تحط الزيتونات فيها الكمبيوتر تبع المعصرة يعطيه كليش بيطلع زيت
0: إنه
1: كديش
0: يحسبها
1: كديش مضوج الزيتون. طبعا دمرت المعصرة هذه، ولكن ردوا أصحابها الحمد لله نصر عودي رد فتح معصرة ممكن تكون مشابهة إلى وأحسن منها، يعني واحدة جديدة.
0: يعني نعم، يعني محصلة الموضوع اللي بدنا نعرفه أنه إحنا مش عم نحكي شغلات مخبية المفروض، لا بإمكان صاحب الزيتون وحتى يمكن صاحب اللي جاي يشتري زيت، حتى اللي رايح على المعصر يشتري زيت يميزها، يشوف الخلاط شفاط الهواء، يتعرف على هاي مواصل المي نظيفة مش نظيفة إذا بينت معه، عشان يشوف هل الزيت جيد كما يريد أم لا.
1: الحرارة هي مفصل بالزيت، إما يهان ألا يهان.
0: نعم، هذا مفصل أصلي.
1: وقت ما تطلع العجينة مشان تروح على التوربين برضو حكينا هذا كلام أكثر ما رح وياك.
0: مزبوط.
1: التوربين عبارة مثل موتور سيارة. الآن كلرته طن أو نص طن أو اثنين طن أو كذا كذا. الآن هذا عما بدنا نشغله ما بصير نشغله إذا كان قدر الطن نحط فيه طن، لأن السيارة عددها 240 كيلو متر، نحن يا دوب إلى الطريق قلت استراد ومفتوحة ممكن نمشي 80%. هو إذا معنا التوربين، لأن إذا نرجع دقيقة شوية لورا في الخلاط، إذا ما تمش الخلط في الطريق الممتاز والكذا قسم كبير جدا بتهرب من الزيت جوا الجفت،
0: بروح بنخسر من الكميات. هلأ
1: نخسر إحنا بفلسطين عن 11%، وهذا مبلغ يعني بتحكي بنحكي رقم علمية
0: فاقد 11% فاقد.
1: تقريبا 70 مليون شيكل سنويا زيت زكيم زيت زيت بروح جوا
0: فاقد في الجفد.
1: صحيح، هذه أرقام علمية. نعم. مش أرقام مش من عندي.
0: لو بدقيقتين أستاذ فياض تفضل.
1: إذا التوربين خليني بس أكمل، إذا التوربين ما شغلش صح والقدرة المزبوطة بتهرب قسم من الزيت جوا الزبار.
0: تمام.
1: إذا معناته هنا بصير عندنا فاقد بالجفتات وفاقد بالزبال، لذلك هنا هذه بترجع لصاحب المعصر المواطن ممكن ما عندوش القدرة
0: إنه يميز صراحة. لا مش أيوة. كل التفاصيل. هلا السؤال
1: بيقدر
0: السؤال
1: إنه إحنا مفروض عندنا فلسطين أقرت المواصفات إنه عندنا لازم الكلارات يشغل نص ساعة، لكن ما بيشغلوش نص ساعة لأنه صاحب المعصر أكررها هو خبير دولي خبير عالمي، لكن الفنيين اللي بيكونوا بيشغلوا المعصرة ليسوا هم صاحب المعصرة.
0: هلا هذا بيجي دور انه يكون في جولات كمان تفقدية على المعاصر وصيانة دائمة. طب السؤال اخر سؤال ممكن افيد فيه عموم الناس يعني.
1: لا احنا بدنا مش اخر سؤال لانه في عندنا نصائح للمواطنين بنهتم في اشياء كان في موبقات كان بيصير بتدمر الزيت وحدود ما نعرف بشغلات بسيطة.
0: طب بدقيقة يعني استاذ فياض نقدر نلخصهم
1: الان على سبيل المثال بتدخل سيارات لما واحد يجيب زيتوناته في سيارات بتدخل جوا المعصرة. هذه السيارة إذا ما كانتش كهربائية على بطارية هذه الدخان اللي بيطلع منها هذا بيدخل داخل الزيت يعني الكلام مش يعني بيدخل داخل الزيت اللي الآن طلعت عنا ظاهرة الأرجيلة في المعاصر والدخان جوا المعاصر. سيجارة واحدة جوا المعصرة كفيلها إنها يظلها مأثرة لمدة 8 ساعات جوا المعصر. سيجارة واحدة. فما ذلك اللي بيكون واقف جنب الفراز وجنب الستات وقاعد بدخن. هذه عادات. في عادة تدل على كرمنا وشيامنا القديمة اللي بيجي عليه دور الزيت دور العصر بيجيب ربطة خبز وحطها جنب الفراز مشان الناس تيجي تأكل من الزيت الجديد. طبعا عادة بيجي بحط الرغيف تحت الفراز مشان على أساس يغرقوا بالزيت. هذا الكلام طبعا يدل على الأصالة والشهامة والكلام. لكن هذا الزيت وكمان حطه تحت على الرازي وينزل عليه فتات صغير جدا من الخبز وين بسقط جوا الزيتات. هذا الخبز أو الرذاذ أو القطعة الصغيرة اللي دخلت جوا الزيت هذه بؤرة مستقبلا لتخمج الزيت وبكتيريا فيه باعتبار انه يخرب بسرعه جدا. يعني هذه بعض اللمسات اللي باعتبار الخفيفه
0: اللي ممكن
1: نمارسها.
0: نعم
1: ممكن مشان نحصل على زيت رائع مشان نحصل صحيح. على زيت فاخر وعنده القدره انه كذا. وبنرجع دائما واردا نقول الزيتون بده يجينا من مبنى بشوالات البلاستيك لانه كمان برضو الزيتون اذا اجانا معفر او خربان كذا وما بدنا نعبي بقلال البلاستيك لانه يعني
0: ومش فتره طويله يعني هاي الاشياء اللي بتذكرها مش فتره طويله يتخزن بعدين يروح على المعصره. يفضل انه يعني بسرعه يقطف ويذهب
1: احسن طبعا يعني كل ولكن ما كانت المده الزمنيه اقل كل ما حصلنا على زيت افضل.
0: بشكل عام لو سمحوا كمان اصحاب والعاملين في المعاصر انه يركزوا على هاي الملاحظات اللي التصرفات اللي ممكن تنعمل وهم مش مدركين انها ممكن تسبب اهانة للزيت. شكرا جزيلا استاذ فياض. احنا تجاوزنا الموعد. يسعد صباحك ويعطيك الف عافية على كل المعلومات اللي بتوفرها لنا. يسعد صباحك.
2: احلى صباح يأتيكم برعاية شيني اكسترا بن إزحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف جانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: تمام.
1: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
0: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
1: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
0: حلو أيامكم زورونا،
1: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، الضيافة.
2: أحبك والله.

0: أحلى صباح برفقة المستمعين الأعزاء شباب وصبايا، أهلا وسهلا.
1: للوهم لا لا، والحزن لا لا، للهم لا لا،
0: لا لا لا،
1: للجي تعالى ليه استحالة، للفرح بك.
0: طب إذا النكد هو اللي فارض حاله في حياتك، ما الحل؟ بنك القاهرة عمان، شيني إكسترا، الجنيدي، البريق، عالم المنظفات، شركة مجمع سيلة الظهر، زحيمان بكل إنتاجاته، والزغلولي الما في أطيب منه، يا جمعة أبو آدم كل شي عندهم زاكي. مهدي محاول أشياء تشجع على الزيتون. صباح الورد إلى كل أبو عناد، بس مش فاهمة على الرسالة منيح. اللي بنشوفه لازم هو اللي يشجعنا نروح على الزيتون. أريج الشعراوي صباح الحب. امرواد اللي في مصر مشغلة التليفون على أعلى صوت علشان الكل يطرب من كل الجنسيات الموجودة. شاي الضيافة مع النعناع، يا ريتنا جنبك يا مصطفى، وتدللينا بكاسة شاي الضيافة. عمال منجرة إسلام أبو عمري، صباح الورد للشيخ أبو عامر. زياد بريكي بيسأل ليش الصوت واضح، رح تنق عليها بكرة إذا بتقولي ليش الصوت مش واضح، ليش في تشويش، ليش في تقطيع، بدعملك بلوك. سمية ناصر مع الزيتون مع قهوة زحيمان والشوكولاتة، شو رأيك تجربي شوكولاتة الكعكة؟ براو يا سمية، حطيها شوي على النار أو على النار هيك آخر الفحمات وجربي. صالح الدويكات بده يقتلنا، صور سيلفي مع رغيف خبز سخن، رغيف بلدي، رغيف طابون. يا ليتنا نستطيع أن نيجي نفطر عندكم ونرجع أحلى صباح. على فكرة أنا اكتشفت أنه أحلى صباح حابسنا والله، محبوسين، بننعزم على فطور، بنروح على الزيتون، ولا إيش بنقدر نعمل بسبب أحلى صباح. أبو خالد بروحش على الزيتون بس بفطر مناقيش بزيت زيتون جديد. كيفك يا عامر كمامجي؟ لك صباح ولا ليلى ذكرني أحلى صباح. السوشيال ميديا يعني حصاد المنصات على مدار الأسبوع. ليش الأحد أنا بتعب؟ والله لازمني باحثين، شركة أبحاث تيجي تعمل علي بحث، ليش أنا الأحد بتعب هيك؟ بقية الأيام لو أحكي سنة ما بتعب. نبلش معاكم إذن حصاد المنصات بالخبر اللي كان مسيطر على المنصات مبارح وحتى هذه الساعة. القرار الرئاسي بتأجيل الانتخابات التشريعية اللي كان مقرر الشهر القادم إلى 11 سبتمبر 11/9/2027 على أن تجرى برفقة الانتخابات الرئاسية. كمان المنصات بتحكي عن هذا الموضوع حتى اللحظة. المعركة في حقوق الزيتون في كل أرجاء الضفة المحتلة مستمرة وتتصاعد بشكل يومي. المشاهد اللي بنشوفها من مختلف المناطق تتكرر عشرات المرات في اليوم. اعتداءات للمواطنين، منعهم من الوصول لأراضيهم، سرقة ثمار الزيتون، حرب على الزيتون بالمواطن لحاله، والمزارع هو اللي بالمواجهة وحيداً. صورة الزملاء علاء بدارني، أيمن نوباني، زين شتية وهم يبكون في اللحظة التي كان طفل الشهيد علي البزاري وهو يودع والده الشهيد برصاص المستوطنين في برقة غرب نابلس، كانت الصورة التي انتشرت على نطاق واسع في نهاية الأسبوع الماضي. كان في فيديو كمان بالنسبة لاعتداءات المستوطنين، الفيديو البارز اللي عمل حالة جدل كمان، الاعتداء المستوطنين ومحاصرتهم مركبة يتواجد فيها أحد المواطنين وطفله، اعتدوا عليه واعتدوا على سيارته وهرب. هرب ولكن من شدة الموقف صار في انتقادات انه ليش نسي ابنه في السيارة. هو قال انه حكى لابنه انزل واهرب، لكن لم يكن يرى شو اللي وراه وشو اللي قدامه، وتم رشه بغاز الفلفل. الحمد لله على سلامتهم التنين ان شاء الله. وعلى فكرة لو راح ينقذ ابنه راح التنين يتأذوا. هذا المشهد كان يوم الجمعة. تم تداول أيضا مقطع للحظة اعتداء جنود من قوات الاحتلال على هذه السيدة الستينية خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل مساء الخميس الماضي. بدون أي سبب أو أي ذنب فعلته هذه السيدة الستينية، تم إلقائها دفشها على الأرض بهذا الشكل. المنصات أيضا كانت تضج بقصة محمد عساف الذي لفت الأنظار خلال إحياء حفل
2: فلسطين. أنا ابن مخيم بس فلسطين الأصل. اطلب هذه المسميات فلسطين.
0: محمد عساف كان في جولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية في أحد الحفلات. واحد حكى له وجه تحية للمخيمات، حكى له أنا ابن مخيم لكن بالنهاية إحنا كله فلسطيني، ومعه حق. طبعا بعد التصريح الذي جاب على كل المنصات تم إلغاء باقي جولة وحفلات محمد عساف في أمريكا.
3: العربي والفلسطيني في أمريكا. عاش الحلو عاش
0: عاش. في بعض الناس حكوا انه كان في خلاف وبظروف التنظيم للحفل بين المتعهد والجهات المنظمة، لكن في كتير ناس ربطوا بين اللي صار وبين إلغاء الحفلات.
3: ما رح نقدر نكمل التور. المشكلة ليست مني ولا أتحمل مسؤوليتها، المنظمين على ما يبدو انهم مختلفين مع بعض، وأنا بعتذر جدا جدا جدا.
0: لغة فنجان القهوة الممتلئ، صورة واحدة بملايين المشاركات أغرقت المنصات.
4: مئات السنين. مقرد إسرائيلي مدح القهوة السعودية وقال الإسرائيليين اللي هبطوا طائرتهم اضطراريا في مطار تبوك جربوا القهوة السعودية الأفضل على الإطلاق. رد عليه سعودي بصورة واحدة، فنجان ممتلئ للآخر، ولا كتب ولا حرف. والرد البسيط هذا إلى هذه اللحظة وصل لأكثر من 20 مليون. بس ليش؟ لأن في الموروث الشعبي في الجزيرة العربية فنجان القهوة له لغة. إيه والله مثل ما قلنا. يعني إذا زادت الصبة وصلت إلى النصف وأكثر المعنى يتغير، معناها اشربها ولا تطول الجلسة. وهني ذكاء الصورة، هذا رمز الضيافة وغير تفصيلة صغيرة، عب الفنجان للآخر كأنه يقول أنت غير مرحب فيه. فنجان القهوة عندي
0: هذا عرق. فنجان قهوة يفيض. إذن بعد حادثة طائرة فلاي دبي اللي نزلت في تبوك السعودية، إذن مدحوا السعودية واحد إسرائيلي فحط لهم فنجان القهوة الممتلئ، يعني ضيوف غير مرحب فيهم، وكان في ملايين المشاركات على الصورة.
4: يعني طلبك مقبول.
0: منشور الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي الذي تناول حجم الدمار في قطاع غزة حصد أكثر من مليون إعجاب على منصة إنستغرام خلال أقل من 17 ساعة يوم الأحد الماضي. أنجلينا جولي نشرت هذه الصورة أو هذا الفيديو ودعت المتابعين إلى فتح تطبيق جوجل إيرث لمشاهدة آثار الحرب، ودعت لإغاثة غزة قبل الشتاء. طبعا دي شأقولكم عن ملايين المشاركات وملايين التعليقات اللي كانت على صفحة أنجلينا جولي على هذا الخبر وهذا المنشور. طبعا كالعادة في إسرائيل جن جنون الإعلام والساسة وحاولوا إهانة أنجلينا جولي واتهامهم لإلها بمعاداة السامية.
5: לייקים, בואי נזרת באמצעים טכנולוגיים מאוד מתוחכמים למדי, גוגל מפות, ומציגה את תמונות הארס בעזה, המשיכה ככה וכתבה מה שהתמונות...
0: يعني يتمسخروا عليها، تخوتوا عليها وسألوا إنه ليش ما نشرت عن ما حصل أبصر وين في على حدود لبنان من تدمير إلى آخره. فيديو أثار الغضب والضجة والقهر من مصر. هذا الفيديو يقال إنه قديم، لكن أعاد أحد المتابعين نشره لاحقا لمعلمة خصوصية تضرب طفلا في الابتدائية وتعنفه. طبعا بعد الفيديو ما صار عليه حالة جدل كبيرة وناس رفضوه، طلعت العائلة وحكت إنه الفيديو قديم وكان بإشراف العائلة، وأخت الطفل هي اللي بتصور. يعني فسر الماء بعد الجهد بالماء، والمصيبة تفسيركم يعني مصيبة إنه قدام الأهل هذا الكلام. ليش؟ عشان الواجبات. ديزني تعلن عن مسلسل كرتوني جديد خاض الحديث عنه منصات عالمية كثيرة، سيبدأ عرضه العام القادم. منذ اللحظة الأولى لإعلان ديزني عن هذا الفيلم لاقى رواجا وإعادة نشر وحديث عنه ملايين المرات.
6: شخصيات افتراضية داخل ألعاب الفيديو، وهي تجارب تحصد ملايين المشاهدات وتحقق إيرادات ضخمة.
0: طبعا الفيلم هو عن طفل عمره 12 سنة أرجنتيني يعيش بعالم تحكمه العمالقة، وعشان يرجع على بيته مطلوب منه يخوض تحديات ومهارات كروية عديدة. المباراة الختامية لميسي مع منتخب الأرجنتين التي نظمت فجر الأربعاء الماضي لفتت ملايين الأشخاص حول العالم، واتجهت إلى الوداع الذي امتلأ بالدموع، دموع الجماهير.
7: هذه الصافرة مشاهدين متابعين، انظر إلى حجم المباراة الذي يقدمه الكرت الأصفر والكرت الأحمر. الصافرة تاتي، المشهد الأخير، احضروني لن أسلمكم الكلمة في هذا الوقت هذه الأوقات.
0: المباراة علشان يعني دليل على إنها كانت عبر المنصات هي الأبرز، سجلت أعلى حضور ومشاهدة في العالم، حتى أنها تخطت المباراة النهائية لكأس العالم، أكثر من 3 مليارات مشاهدة في الدقائق العشر الأولى فقط للمباراة، مع اهتمام عالمي غير مسبوق. هذه منصاتنا وأكثر الأشياء اللي تحدثت عنها المنصات على مدار الأسبوع الماضي.

0: ليش ما شرب القهوة مع أنه لطلبها هو؟ كانت باردة، طعمها مش زاكي، نكهتها مش طيبة.
1: كان قاعد سارع بيفكر، طلب القهوة وقال لي بسكر. كان قاعد سارع
0: سكر أو بدون سكر. قهوة زحيمان بتسكر كل الملفات.
1: بعد شوية جبت القهوة وقال لي بلاش، قلت ضروري وراه مواعيد.
0: ليندا طبعا البنات الصغار والصبايا بيروحوا على الزيتون عشان طبعا يقضوها سيلفي، وبحطوا نظارات شمسية. شو النظارة الشمسية في الزيتون؟
1: طلب القهوة
0: شو بيكونوا كاشخات لبس جديد؟
1: جبنا القهوة وهو ما جاش، وهو ما جاش.
0: كنوا لابسين لبس حلو، عاملين شعار كمان، وعاملين ستايل وميك اب هيك خفيف، قال يعني خفيف عشان الزيتون، بقضوها سيلفي وصورة لحبات الزيتون، وصورة بلاقيدها وهي بتقطف الزيتونة. الفلاح جنبها والمزارع قلبه يتحسر. سلامات لأم جهاد مناصرة، ألف سلام عليك يا أم جهاد.
1: ردي يا بنت أخت البيت، الزينة مرفوع عليها.
0: ردي
1: ردي يا بنت أخت البيت، الزينة مرفوع عليها. ردي كتع الزالي
0: فكرتها في الأغنية.
1: كتع الزالي المثال مقامك علي يا غالي البيت. ردي يا بنت أخت البيت،
0: صير أعمل لك مؤثرات صوتية.

0: محمد علوني صباح الورد, عدنان الشعيبي لؤي حمدان. وجدان بتقول كل حدا بيجد زيتون بلقط زيتون شو ما كانت الكمية خدوا معكم على الدار بلاش المستوطنين يسرقوه. في حالات يا وجدان لحقوا الناس على الدار وأخذوا الموجود في الدار. مجدي أكيد بأيد كلام الأستاذ فياض حول الدخان اللي جوا المعاصر ودخان السيارات منتشرة بكثرة. مفروض حدا يحكي للناس ينبههم, شو بعرفهم, في ناس ما بتعرف, حدا يقولهم يا جماعة هذا الدخان جنب الزيت بيأذيه. صباح الورد يا مي طيبي. صباح الورد لأهلنا في الداخل اللي متابعين معنا الآن. سحويل سحويل هلا. جميل التميمي الخليل بدهم كنافة على الفحم لمالك حجاز, مطلوب منك
1: يا حبيب القلب
0: دبر حالك.
1: حبيتك يا حبيب القلب ناديتك يا حبيب القلب.
0: هلا غنام بدها الحلقة الجاي عن المسخن وبتضحك. حلقة كاملة عن المسخن, شو بدنا نحكي فيه؟ البصل والدجاج والسماق. والله انه زاكي بس يعني لما تشتهيه. هلا اللي ما بحبوا البصل صفوا على جنب خلص بليز. سلام انت صف على جنب ما تاكل خلص ما تاكل.
2: لا واثقه من نفسيها مش واخد بالها.
0: لولا هلا يعني لو انك انت بعتي لنا هالرساله من بدري صح صح عسيره المسخن لانه ما بحبه. حاج عبد الحميد يتمنى السلامه للاخ عوني حمدان بعد اجراء عمليه جراحيه, الف لا باس عليه. إذا بدك تساعدي بالزيتون فإمروات جاهزة إنها تستقبلك, ولكن لازم تجيبي معاك قهوة من نزحيمان. منارة للأسف إنه فقرة المفاجآت ما عادت موجودة حاليا. على كل حال كل عام وهو بخير للوالد أبو حسين سمير. للأسف من بناتك يا أستاذ أبو حسين, كل سنة وانت سالم صحة وعافية. أهلا يا عمر صباح الورد لعامر وفادي قبها يا أحلام قبها. فنجان قهوة يطلع ترند يعني بدها بده يكون في رسالة منها أعتقد. أسمرية بتصبح على زوجها الغالي من إذنا. نايف طميزي صباحكم. مهدي أبو اسماعيل. لا محمد سعد الأعرج وأحمد سعد الأعرج التوأم الحلوين وأبو العبد اللي ما بينسى أبدا. شبه أم الصادق. شكرا يا أم الصادق, إن شاء الله بتعملي لي وبتعملي لغيري وبتعملي للحبايب مسخن أزكى مسخن. إذا ما أكلت أنت اعملي, إذا أنا ما أكلت خلي الآخرين يأكلوا. أحلام قبها كمان ما بتحب المسخن. خسرانين.

0: اهلا يا داليا لزوجها وبدها اغنيه أصالة ضروري جدا جدا. وال أي يعني إحنا في ألف أغنية لأصالة. أنا اللي بدك إياها يا داليا وضروري جدا. دبري لها أغنية لأصالة ضروري. بري ضروري. داليا بتقول ضروري. يبدو إنه في إشي ممكن تعمله الأغنية في حياتها. يا داليا الأغنية ممكن تعمل إشي وفنجان قهوة قومي تعمليه كمان ممكن يعمل إشي ويحرك الجو وينعشه. الغمازات مع بنز حمان مع القهوة سريعة التحضير. حليب أو بدون سكر أو بدون اللي بالمشاوي فنان وعنده بالسلطات وباللحمة من الاهتمام والحب خزان على مفترق دير شرف اسمه الزغلول. أهلا وسهلا ميل يا غزيل. ليش بدك ترجع تنام يا أبو أحمد؟ له له له
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر.
0: هاي يا داليا
1: حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي ورهن العمر اللي باقي فيك اعلن اكتفائي وزيدني حبا بعد
0: هاي بتلبق للزغلول للحمة يا داليا.

جربتوه؟ لبن الملوكي ما بيشبه اللبن العادي، يعني يمكن يكون فيه شبه ولكن بسيط للغاية، طعم مختلف، شكل مش عادي، من الجونة.

جا عبالي هاي اللبنة الطابات الدحابير مع الزيت، هاي عن جد زمان ما أكلتها، لازم ندور عليها وناكلها. اشتري من البريق حتى لو بقيمة 10 شيكل وممكن تربح جهاز كهربائي جديد من عندهم، هدية جائزة ويفر وكعكات وبسكوت. كعكة براو من آني شوكولاتة ممكن تخليك تنسى العالم والناس والمشاكل والحواجز وكل اللي حواليك عاملين مشاكل. براو من شركة مجمع سيلة الظهر، وهي من إنتاج شركة آني التركية. لا تنسوا إنه الشوكولاتة جواتها بتذوب، والكب كيك والدوناتس. وقد انتهى البرنامج يا منصور، الآن للأسف ما في مجال للتمديد أكثر. فادي ماضي، سلام الأطرش، نجوى الحمدان، إلى اللقاء، مع السلامة.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. الساعة الآن 11 صباحاً. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة 8 مواطنين صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وخان يونس. مستوطنون يستولون صباح اليوم على مركبة تابعة للمجلس القروي في قرية عين يبرود شرق رام الله، ويسرقون أكياس من ثمار الزيتون ومعدات زراعية كانت بداخلها بحماية قوات الاحتلال، فيما سرق مستوطنون آخرون ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله. وسائل إعلام عبرية تكشف أن إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف الحرب على إيران قبل انتخابات الكنيست المقررة أواخر أكتوبر الجاري، ما في ذلك سيناريو حصولها على ضوء أخضر أمريكي لشن هجوم منفرد، رغم تقديرات أمنية إسرائيلية ترجح انخفاض احتمال تنفيذ عملية عسكرية قبل الانتخابات. الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن عن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض عصر أمس السبت. جيش الاحتلال يواصل صباح اليوم عمليات التمشيط في منطقة عرب العرامشة في الجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية عقب رصد جسم جوي مجهول اخترق المجال الحدودي وفق ما أفاد به موقع والا العبري. مدن أمريكية تشهد تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضمن فعاليات اليوم الوطني للتحرك للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل. السفارة الأمريكية في السعودية تعلن أنها أبلغت موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام، وذلك بعد أيام قليلة من إصدارها قرارا مماثلا بشأن مطار الرياض. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض لدرجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد، احنا اريد.
2: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: لإعلاناتكم على راية FM اتصل على 0599929995 0599929995.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تكشف أزمة الديزل العالمية عن اختناق يتجاوز ارتفاع أسعار الوقود مع نقص المنتجات النفطية المكررة القابلة للوصول إلى المستهلك رغم عدم وجود نقص مماثل في إمدادات النفط الخام عالمياً. وتتزامن الأزمة مع اضطرابات طالت ثلاثة مصادر رئيسية للإمدادات، حيث قيدت الحرب تدفقات المشتقات من الخليج، ووصلت روسيا حجب صادرات الديزل بعد تضرر مصافيها جراء الهجمات الأوكرانية، كما توقفت الصين أيضا عن تصدير بعض المنتجات النفطية، بينما تعمل مصاف غربية عديدة عند مستويات مرتفعة يصعب معها إضافة كميات كبيرة سريعا. أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاع معدل التضخم السنوي في دولها ومنها فرنسا لأكثر من 4% خلال آب الماضي مقابل 4.21 في تموز الماضي مدفوعا بقفزة بأسعار الطاقة. نشير إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منتدى حكومي دولي يضم 38 دولة صناعية، وقد أسست عام 1961 وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: جودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً، رايا أف أم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الكافيين، يوجد الكافيين في القهوة والشاي وبعض المشروبات الأخرى، وقد يساعد على زيادة اليقظة، لكن تناوله في وقت متأخر من اليوم قد يؤثر في النوم لدى بعض الأشخاص. فإذا كنت تعاني صعوبة في النوم، فحاول تقليل الكافيين في ساعات المساء.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: شعرها بيطير على خد حد

0: تقارير فيديو وصور عين على فلسطين والعالم استطلاعات رأي وآراء كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
1: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
2: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.
0: الساعة الآن 12 ظهرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة 5 مواطنات بينهم مسنة صباح اليوم بحالة اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع أثناء قطفهن ثمار الزيتون في قرية يتمة جنوب نابلس. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وهم يرتدون شالات الصلاة اليهودية ويغطون رؤوسهم في مظاهر تتصل بطقوس تهويدية تتبناها جماعة الهيكل المزعوم خلال اقتحامها للمسجد. وسائل إعلام عبرية تكشف أن إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف الحرب على إيران قبل انتخابات الكنيست المقررة أواخر أكتوبر الجاري ما في ذلك سيناريو حصولها على ضوء أخضر أمريكي لشن هجوم منفرد رغم تقديرات أمنية إسرائيلية ترجح انخفاض احتمال تنفيذ عملية عسكرية قبل الانتخابات. الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعلن عن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض عصر أمس السبت. مدن أمريكية تشهد تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضمن فعاليات اليوم الوطني للتحرك للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل. السفارة الأمريكية في السعودية تعلن أنها أبلغت موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام وذلك بعد أيام قليلة من إصدارها قرارا مماثلا بشأن مطار الرياض. وأخيرا إلى حالة الطقس يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم معتدلا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى معدلها السنوي العام بقليل والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: انا اريد،
5: انت اريد،
4: هو اريد،
6: وهي اريد،
7: احنا اريد،
0: اريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينثر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينثر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي. منذ أكثر من 25 عاماً يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: إذا كانت الكتب الأخرى تحكي تاريخ الاختطاف أو تروي حادثة بعينها، فإن هذا الكتاب ينظر إلى الموضوع من داخل قمرة القيادة ومقصورة الطائرة. كتاب أمني طاقم الطائرة دليل عملي لكوليس ويليامز وستيفن وولتريب، والصادر عام 2000 ميلادي، إنما يطرح سؤالا عمليا مهما: كيف يمكن حماية طاقم الطائرة والركاب عندما يتحول الموقف إلى أزمة؟ ويعتمد الكاتبان على الخبرة الطويلة في الطيران والأمن والتدريب، ويقدمان دليلا يشرح المشكلات التي قد تواجه أفراد الطاقم، بدءا من التعرف على السلوك المقلق للركاب وصولا إلى التعامل مع التهديدات وإدارة المواقف الخطرة. ويركز المؤلفان على أن أمن الطائرة ليس مسؤولية شخص واحد، بل منظومة تحتاج إلى تدريب وتواصل وإجراءات واضحة وقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط. كما يناقشان نقاط الضعف في ممارسات الأمن، ويقدمان مقترحات لتحسين برامج التدريب والسياسات التي تعتمدها شركات الطيران والجهات المعنية. ما يجعل الكتاب مثيرا هو أنه يغير زاوية النظر. بدلا أن نسأل فقط ماذا يفعل الخاطف، نسأل ماذا يستطيع الطاقم أي طاقم الطائرة أن يفعل في اللحظات الحرجة، وكيف يمكن تقليل الخطر قبل أن يتطور. الكتاب قديم نسبيا مقارنة بكتب اليوم، لكنه يظل مفيدا لفهم الأساس العملي لأمن الطواقم ولرؤية كيفية صناعة تفكير موائم لضرورة حماية الطائرات قبل أن تتغير الإجراءات الأمنية بصورة كبيرة وتصبح الأمور أكثر تعقيدا أمام المسافرين العاديين. لذلك يمكن اعتباره أي الكتاب مرجعا تدريبيا وتاريخيا مهما، خاصة للباحث الذي يريد فهم تطور أمن المقصورة ودور الطاقم في إدارة الأزمات داخل مقصورة الطائرة الحديثة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: كفاره حياه.
1: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الضفة الغربية ممن مضى على مشاريعهم 3 سنوات فأكثر، تعلن منظمة العمل ضد الجوع ومركز المؤسسات الصغيرة والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وسويسرا عن إطلاق مشروع سواء 2 الذي يوفر لكم دعماً متكاملاً يشمل التشخيص والتدريب الإداري والفني والتوجيه لتطوير مشاريعكم والحلول الرقمية والممارسات الخضراء، إضافة إلى منح مالية تصل إلى نحو 7000 يورو ل170 منشأة وفق معايير محددة مع التركيز على المشاريع التي تقودها النساء والشباب. لا تفوت الفرصة، سجلوا الآن عبر الموقع الإلكتروني sawatu.bs معا لتعزيز صمود اقتصادنا ونموه.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
2: برعاية جوال.
1: أغنيات الزمن الجميل.

0: تستمعون لها الآن على راية FM. الساعة الآن 1 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في 1 الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا على راية FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب أوقاتكم سيداتي سادتي. هذا برنامج الواحدة الإخبارية نقدمه إلى حضراتكم من راية FM ونبدأه بالعناوين. عام آخر دام في غزة واتهامات لمجلس السلام بمحاولة تجميل المشهد. جرائم المستوطنين تبلغ الذروة في موسم الزيتون. مرسوم الرئاسي يؤجل الانتخابات ويحدد موعد اقتراع جديد يشمل الرئاسة.
0: الواحدة الإخبارية على راية FM.
1: التفاصيل سيداتي سادتي تأتيكم على راية FM، ولكن بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
2: مساء الخير رامي لك ولمستمعينا وأهلا بكم. المستوطنون يهاجمون المزارعين خلال قطافهم الزيتون اليوم ويسرقون الثمار في عين يبرود والمغير ومخماس قرب رام الله. مئات المواطنين ينزحون اليوم من حي الشجاعية شرق مدينة غزة بالتزامن مع توسيع قوات الاحتلال سيطرتها على ما تبقى من الحي وإدراجه داخل مناطق ما تسمى بالخط الأصفر. عضو الكنيسة السابق ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة يحذر من اتساع التأييد داخل المجتمع الإسرائيلي لتهجير ومحو الخط الأخضر في ظل غياب معارضة إسرائيلية مؤثرة ضد الإبادة. المدعي العام الأسبق للمحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس يتوقع أن تعرقل العقوبات الأمريكية عمل المحكمة على قدرتها التشغيلية في إبرام العقود وتأمين التمويل اللازم لمواصلة التحقيق في جرائم الحرب. صحيفة معرف العبرية تنقل أن بنيامين نتنياهو لا يستبعد توجيه ضربة لإيران وسط تقديرات باندلاع مواجهة شاملة بين الجانبين قبيل الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الشهر الجاري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عن أن واشنطن على تواصل مع الحوثيين في اليمن الذين جددوا بدورهم التحذيرات لشركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات السعودية. أخيرا، وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقا مع 5 شبكات تلفزيونية علقت تغطيتها المشتركة لأنشطة دونالد ترامب احتجاجا منها على منعه مؤسسات إعلامية أخرى من دخول البيت الأبيض لتغطية الأخبار والفعاليات فيها. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية وفي الواحدة الإخبارية وملفاتها مع كرامي.
0: الواحدة الإخبارية.
1: أهلا بكم من جديد. زعم جيش الاحتلال أنه استهدف بالأمس وخلال الأيام الماضية عددا من القادة العسكريين في حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وذكر جيش الاحتلال أنه بالتعاون مع الشباك استهدف يوم أمس عددا من عناصر النخبة خلال اجتماع لهم في مدينة غزة وقائدا في منظومة الصواريخ المضادة للدروع التابعة للجهاد الإسلامي، إضافة إلى قائد سرية آخر في سرايا القدس كان قد شارك في هجمات 7 أكتوبر. هذا أعلنت مصادر طبية أن عدد الضحايا منذ الإعلان عما سميت بتفاهمات وقف إطلاق النار قبل عام ارتفع إلى 1481 شهيدا، فيما تجاوز عدد المصابين 5250. هذا واعتبر الباحث والمحلل السياسي الدكتور طلال أبو ركبة خلال حديث لشبكة رايا الإعلامية أن وقف إطلاق النار ما هو إلا تعبير مجازي يجمل به الاحتلال وما يعرف بمجلس السلام تصرفات إسرائيل في قطاع غزة في محاولة لإخماد جذوة التضامن الدولي الواسعة وما رافقها من ضجيج على المستويين السياسي والشعبي.
3: بعد مرور حتى عام على مجلس السلام وبعد مرور عام على وقف إطلاق النار حتى هذه اللحظة ولا يزال أيضا الاحتلال يواصل الإبادة بشكل أو بآخر. ربما ما حدث خلال عام على وقف إطلاق النار يمكن توصيفه تحت بند تحويل الإبادة من إبادة علنية تلامس المشاعر والوجدان العالمي إلى إبادة صامتة. ربما هكذا حاول دونالد ترامب وحاول فريق مجلس السلام أن يبرز ذلك، وثم ذلك من خلال مجموعة من المصطلحات البراقة التي تم توظيفها وللأسف حتى نحن كفلسطينيين وقعنا فيها تلك المصطلحات مثل وقف إطلاق النار. أي وقف إطلاق النار ونحن نتحدث يوميا عن يعني شهداء وعن جرحى على مدار الساعة في قطاع غزة، أكثر من 1500 شهيد حتى هذه اللحظة، ربما منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي حتى اليوم. عن أي وقف إطلاق النار ونحن نتحدث بشكل دائم عن توغلات إسرائيلية وتمديد للمنطقة الصفراء، وهذه أيضا الكفة الثانية أو التجميل الثاني لإسرائيل في رأي العام الدولي. عندما نتحدث عن المنطقة الصفراء هي ليست منطقة صفراء، هي أراضي محتلة. إسرائيل تحتل الآن 70% من إجمالي قطاع غزة، والآن لتبرير الوجود الإسرائيلي على قطاع غزة وحتى لا تتم إدانة إسرائيل لا يتم الحديث عن احتلال إسرائيل 70% من إجمالي المساحة، وإنما يتم الحديث بشكل أو بآخر عن أنها منطقة صفراء. يا للمصطلحات السياسية البراقة والجميلة، هذه 70% تعني قلب حياة كل مواطن غزي، هذه 70% المحتلة الآن تعني أن هناك أكثر من 90% من إجمالي السكان في قطاع غزة هم من النازحين بشكل كامل، والذين يتوقون إلى العودة حتى إلى حطام مدنهم المدمرة في المناطق المحتلة شرق غزة وشمالها وجنوبها، من أجل على الأقل يعني الإطمئنان إلى بقائهم على الأرض وعدم استكمال مخطط التهجير. أما المصطلح الثالث ربما الذي أوجده مجلس السلام وتماشينا معه، وهي أيضا أحد يعني ربما المصطلحات البراقة التي جاءت لتجميل وجه إسرائيل، هي مرحلة التعافي التي يطلق عليها مرحلة التعافي كمصطلح براق يريد إهام العالم بأن قطاع غزة قد تجاوز الكارثة وأنه الآن بدأ في مرحلة التعافي، والتقطته للأسف المنظمات الدولية التي صارت في هذا الركب. ولكن عمليا ما يحدث أن قطاع غزة يعاني من الكارثة، حيث أن الأوضاع الإنسانية لا تزال على حالها فيما يتعلق بصعوبة الحياة في قطاع غزة. 80% من السكان في قطاع غزة بلا عمل، أوضاع اقتصادية يخيب من على قطاع غزة اقتصاد الحرب والذي يستنزف كل القدرات لكل الأسر، حتى باتت هذه الأسر عاجزة عن تأمين قوت يومها. ولذلك وجد المجتمع الغزي الآن نفسه على مدار 3 سنوات أو 4 سنوات، نحن ندخل السنة الرابعة حتى هذه اللحظة، في صراع على الموارد المحدودة التي يتم إدخالها بالقطارة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي دون أن يقف المجتمع الدولي أو تقف الإنسانية وقفة حقيقية في اتجاه رفع هذه المعاناة عن الشعب الفلسطيني. من الذي يوقف؟ للأسف لا أحد يوقف، لا أحد يستطيع الآن أن يوقف إسرائيل عن المضي قدما في هذه الإبادة بعد أن تم بفعل الانحياز الأمريكي، بفعل الصمت الدولي، وبفعل حالة الضعف والعجز العربي والفلسطيني على حد سواء. وبالتالي هذه المعاناة مستمرة حتى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية ربما القادمة في 25 من هذا الشهر، والتي ربما بعدها تتضح ملامح المرحلة القادمة والحديث حول أي آلية سنذهب إليها كفلسطينيون في التعامل مع مستجدات رؤية أو المقاربة الإسرائيلية. هناك مقاربتان، المقاربة الإسرائيلية والمقاربة الأمريكية. المقاربة الإسرائيلية لوقف هذه الإبادة تقوم على دفع السكان إلى التهجير سواء قصريا أو طوعيا بأي شكل من الأشكال. إسرائيل لن تتوانى ولن تتراجع في هذا الموضوع. أما المقاربة الأمريكية فهي مقاربة الفصل، أي فصل قطاع غزة عبر مجلس السلام، وطبعا نزع سلاح حماس، نزع سلاح الفصائل، تحويل قطاع غزة بشكل أو بآخر إلى منطقة مقطوعة من سياقها الوطني عبر تهذيبها وتطويعها وتدجينها بشكل أو بآخر، وإعادة إنتاج الغزي الجديد الأكثر قابلية للخضوع والاستسلام. وفي هذا الإطار طبعا حدث ولا حرج عن ضعف الفصائل وعن ضعف الحالة الفلسطينية برمتها والتي ربما تساعد بشكل أو بآخر هذا المجلس مجلس السلام على فصل قطاع غزة لاحقا من السياق الفلسطيني. نحن أمام استراتيجية إسرائيلية واضحة في التعامل مع قطاع غزة وإنهاء الصداع المزمن الذي لطالما تسبب به لدولة الاحتلال على مدار عقود ماضية. بالتالي آن الأوان لإنهاء هذا الصداع عبر بتر قطاع غزة. بتر قطاع غزة بطريقتين، الطريقة الأولى هي طريقة بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف مع اسمه تشابين جفير، وهي التي تقوم على التهجير القصري. الطريقة الثانية هي طريقة أيزنكوت الآن يطرحها وطبعا وليبرمان، وهي الطريقة التي تقوم على فصل قطاع غزة خارج سياقه الوطني ولكن بعد تهذيبه وتدجينه وبالتالي تخفيض عدد سكانه على الأقل إلى أقل من 1,000,000 إنسان داخل قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن استراتيجية ورؤية إسرائيلية ربما تتغير بعض الشيء في تغير الحكومات أو الأحزاب، ولكنها في النهاية جوهر هذه الاستراتيجية ثابت وهو إعادة تأذيب وتهذيب قطاع غزة بشكل أو بآخر.
1: اعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن جرائم المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية تبلغ ذروتها خلال موسم قطاف الزيتون في ظل تصاعد الاعتداءات التي تستهدف المزارعين وأراضيهم وممتلكاتهم. وذكر التقرير الخاص بالمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن عنف المستوطنين قد يلعب دورا في تحديد مصير إنتاج الزيتون هذا الموسم الذي توقعت وزارة الزراعة أن يكون جيدا مقارنة بأعوام سابقة. وحذر التقرير من عام يشهد إرهاب مستوطنين أكثر قسوة، لسيما أنه منذ مطلع 2026 شن المستوطنون أكثر من 1,600 اعتداء ضد المواطنين، وذلك قبل بداية موسم قطف الزيتون الذي شهد حتى الآن هجمات واسعة طالت مختلف المحافظات ضمن سياسة عامة لدولة الاحتلال التي تشجع على ذلك وتوفر له الحماية. ورأى الباحث في شؤون الاستيطان محمود الصيفي في مقابلة مع رايا أن هذه الهجمات يراد بها ضرب الموسم الذي تعتمد عليه نحو 100,000 أسرة من الناحية الاقتصادية وتعزيز مشروع الضم.
4: يعني هذا الموسم حقيقة من أصعب المواسم على المزارعين الفلسطينيين، خاصة موسم الزيتون. موسم الزيتون كما يعلمه الفلسطينيون هو اعتماد بشكل كبير على شجرة الزيتون، وتقدر وزارة الزراعة والمؤسسات الفلسطينية أن أكثر من 100,000 أسرة فلسطينية تعتمد في حياتها على موسم الزيتون. ولذلك يعني مع الظروف التي أحاطت في الأعوام الثلاث موسم الزيتون، أصبح حقيقة هذا الموسم يعني بشهادة كل المؤسسات هو من أصعب المواسم على الشعب الفلسطيني وخاصة مزارعي الزيتون. يعني إصابات، اعتداءات، حقيقة هناك يعني اعتداءات مبرمجة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين. هذه الهجمات المنظمة والمنسقة مع جيش الاحتلال على كافة يعني أكثر من 120 موقع يهاجمه الاحتلال في موسم الزيتون. يعني موسم الزيتون هذا العام هجمات منسقة، ليس يكون في مثلا جنوب نابلس ويتركون شرق رام الله، ولكن الهجمات منسقة بحيث تكون أو يعني تحدث هذه الهجمات يوميا بموسم الزيتون في كل مواقع الضفة الغربية. يعني الإعلام الفلسطيني والدولي لا يستطيع ملاحقة ومتابعة الأنباء التي تصل من الحقول من الاعتداءات، وليس الاعتداءات فقط. هناك منع الفلسطينيين من الوصول إلى الحقول، وكأن هناك سياسة واضحة من قبل حكومة الاحتلال من استهداف الموسم الزيتون بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الحقول،
1: ويوضع كذلك برامج ومواعيد ومواقيت زمنية يسمح فيها للمواطن الفلسطيني بالوصول إلى أرضه لجني ثمار الزيتون، وهذا يعني ينشر من خلال مؤسسات فلسطينية للأسف.
4: يعني موضوع التنسيق على مواقع الاحتكاك، يعني أصبحت أخي العزيز ليس هناك مناطق قليلة الاحتكاك وهناك مناطق لا يوجد عليها الاحتكاك المستوطنين مع الفلسطينيين في كل مواقع الضفة الغربية، وهناك منع حتى في مناطق فيه، رغم أن هناك برامج التنسيق التي تطلق في كل عام، ولكن هذا التنسيق عادة ما يكون ليوم واحد لجبال مساحات تعد بمئات الدنومات، وفي مناطق أخرى آلاف الدنومات، لا تكتفي أو لا تكفي هذه المدة، وبالتالي هناك ستكون هذا العام من أكبر يعني الخسارات للموسم، خاصة الموسم الزراعة.
1: نعم أستاذ محمود الصيفي، لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت أستاذ محمود الصيفي، لذلك نود أن نسأل ما الذي يريده جيش الاحتلال والمستوطنون من هذه الجرائم المتزايدة التي تطال قاطفي الزيتون في هذا الموسم؟
4: الهدف أخي العزيز واضح، منع الفلسطينيين، وهذا المنع ليس من المستوطنين فقط ولكن من جيش الاحتلال، هناك مساحات واسعة يمنع جيش الاحتلال الفلسطينيين من الوصول إلى بساتين وحقول الزيتون، هذا المنع هو جزء من سياسة حصار اقتصادي، كما هو قطع المبالغ المقاصة التي تقدر بستة مليار دولار، الآن الحصار لموسم الزيتون، وكما تحدثنا 100,000 أسرة فلسطينية تعتمد على شجرة الزيتون، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم يؤدي إلى حصار خانق مشدد حقيقة ضد الشعب الفلسطيني.
1: الأرض ليست هدفا أستاذ محمود الصيفي؟
4: نعم الأرض والشجر، يعني عندما يمنع الجيش الاحتلال الفلسطينيين والمزارعين يمنعهم من وصول الأرض ومنع قطف الزيتون، يعني بالأمس كانت التعليمات الجيش ممنوع الوصول إلى مناطق وتعلم مناطق سيئة نسبة عالية من أشجار الزيتون تجد في مناطق سيئة، وبالتالي عندما يحدد جيش الاحتلال المناطق ممنوع هنا وممنوع هناك، وبالتالي يعني اقتطاع الأرض، وأنت تعلم نسبة تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، ولذلك هذه السياسة هي نوع من الضم، وأيضا يعني الوصول إلى نهاية المطاف بالنسبة للاحتلال، أن مناطق جيم هي خالصة للاحتلال، وهناك الخلاف وهناك الحصار لمناطق بي، وهذا الخطر المحتم التقسيمات التي نعرفها هي ألف وباء وجيم.
1: شكرا جزيلا الباحث في شؤون الاستيطان الأستاذ محمود الصيفي. أصدر الرئيس محمود عباس بالأمس مرسوما يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 أيلول سبتمبر 2027، ملغيا بذلك المرسوم السابق الذي حدد 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي. في التقرير التالي ترصد لنا نجوى الحمدان الأسباب والمبررات التي ساقها المرسوم الرئاسي لتأجيل الانتخابات التشريعية وتحديد موعد موعد اقتراع جديد يشمل الرئاسة.
2: يقول المرسوم الرئاسي إنه استند إلى قرار صدر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعن مشاورات بين الفصائل والقوى السياسية أسفرت عن توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها إجراءات الاحتلال على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق وأهمية تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. كما يأتي القرار وفق نصه حرصا على إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني شامل وتعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية وتوفير مقومات نجاحها بما يضمن مشاركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة وصون حقوقهم السياسية والدستورية. ويأتي تعديل الموعد السابق للانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد لإجرائها في 11 من أيلول من العام المقبل مع الانتخابات الرئاسية بشكل متزامن في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والاقتحامات المتواصلة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة وما يرافق ذلك من قيود على حرية الحركة والتنقل واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية. كل هذه العوامل كما قال المرسوم الرئاسي تفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق. وفيما يتعلق بقطاع غزة يأتي القرار في ظل استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي، إضافة لعدم البدء بعملية إعادة الإعمار وعدم استكمال انسحاب قوات الاحتلال وما يترتب على ذلك من معوقات ميدانية وأمنية ولوجستية تحول دون تهيئة الظروف اللازمة للانتخابات. كما تطرق المرسوم الرئاسي إلى قيود الاحتلال المفروض على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى غزة والقدس الشرقية وتسببها في صعوبات باستكمال التحضيرات وإجراء الانتخابات وضمان حرية عمل هذه الطواقم بما يؤثر على إمكانية إجراء انتخابات حرة نزيهة وشاملة في الموعد السابق. ويأتي تحديد الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية تأكيدا على الالتزام بإجراء هذه الانتخابات على اعتبار أنها استحقاق وطني ودستوري وتجسيد لحق الشعب في اختيار ممثليه بديمقراطية وحرية وحرصا على تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات وتعزيز وحدة النظام السياسي وفق ما جاء في المرسوم الرئاسي.
1: ومتابعة لموضوع المرسوم الرئاسي الخاص بتحديد 11 من أيلول سبتمبر 2027 موعدا جديدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، استضفنا مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات هاني المصري وسألناه أولا عن العوامل التي قادت إلى هذا القرار.
5: أعتقد أن الذي قاد أولا أسباب ذاتية هي خشية النخبة الحاكمة من خسارة الانتخابات، خاصة بعد تبلور قوائم انتخابية تشكل من تحالفات قوية مثل التيار الإصلاحي وحركة حماس ودعم من الجهاد الإسلامي ومشاركة الملتقى الوطني الديمقراطي وآخرين، استعداد الأسير القائد مروان البرغوثي للتشكيل قائمة إما بشكل مستقل أو بالاشتراك مع التيار الإصلاحي، وجود خارطة انتخابية مختلفة عن التوقعات السابقة، وكان هناك رهان أن حماس لن تستطيع أن تشارك في هذه الانتخابات لأنها ستمنع. حماس قررت المشاركة بطريقة غير مباشرة وهذا أعاد الأمر إلى وضعه الطبيعي. أيضا كان هناك حسابات أن خارطة ترامب ستنفذ في قطاع غزة وبالتالي ستجرى الانتخابات بعد أن تكون حماس قد خرجت من السلطة ونزع سلاحها وتحولت إلى حزب سياسي. وأيضا هناك أسباب خارجية وهو أن الاحتلال صعد الوضع سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل رهيب وأعرب بطريقة غير مباشرة عن معارضته لإجراء الانتخابات، وهذا الأمر سيزيد المخاطر الناجمة عن خاصة في ظل عدم وجود وفاق فلسطيني. لن تستطيع أن تواجه محاولات إسرائيل لتعطيل الانتخابات وأنت منقسم ومشرزم، هذا أيضا يضاف إلى يعني هذه المسألة.
1: طيب إضافة
5: إلى
1: ذلك الإدارة
5: الأمريكية لم ترد على طلب السلطة بالموافقة على إجراء الانتخابات وهذا يعني أنها ستعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لتعطيلها، ولكن يجب أن نرى كل الأسباب الداخلية والخارجية.
1: بعض من القوى التي تحدثت عنها والتحالفات رحبت بخطوة تأجيل الانتخابات على رأسها حماس.
5: حماس رحبت ولكنها يعني قالت أنها تريد أن يكون التأجيل بشكل جماعي يعني، وبالتالي حماس ليس الوضع المناسب لها إجراء الانتخابات بهذا التوقيت، لأن حماس ممنوعة من المشاركة بالانتخابات بطلب أمريكي وإسرائيلي، بل هناك تهديد إذا شاركت أن يتم اغتيال أو اعتقال أعضائها، لذلك قررت المشاركة بشكل غير مباشر، وبالتالي ليس الوضع النموذجي لحماس ولا لفصائل المقاومة حتى نكون صريحين، يعني ممنوع عليها أن تشارك بالانتخابات، وهذا أصلا يضرب جوهر الديمقراطية إذا كنا نريد أن نكون صريحين مع بعضنا البعض بدون لف ولا دوران.
1: طيب. الأسباب الخاصة المتعلقة والمرتبطة بالاحتلال أستاذ هاني المصري، هل تتوقع زوالها بحلول الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية العام القادم؟
5: ممكن أن تزول، ممكن أن تزداد سوءا، ممكن أن تزول إذا سقطت حكومة نتنياهو وفازت حكومة جادي أيزنكوت بشبكة أمان من القوائم العربية. هذه الحكومة لن تكون حكومة تلبي الحقوق الفلسطينية، لكنها ستكون أقل سوءا وتطرفا من الحكومة الحالية، ويمكن أن لا تكون معارضة للانتخابات بس بشكل كامل، ولا هي معارضة للسلطة بشكل كامل، هي لا تريد دولة فلسطينية ولكن تريد سلطة تدير الفلسطينيين تحت الاحتلال، وبالتالي موقفها ليس مثل الموقف للحكومة الحالية التي تقوم بتقويض السلطة بشكل متواصل وصولا إلى دفعها إلى الانهيار أو حلها إذا لم تنهار من تلقاء ذاتها. يعني هناك فروق تكتيكية مهمة يجب أن نراها. شكرا. وأيضا إذا كان هناك متغيرات عربية وإقليمية ودولية تساعد على الضغط على الحكومة الإسرائيلية لكي لا تعرقل الانتخابات، ويمكن أن يفوز يعني نتنياهو وحكومته تكون الأمور أسوأ يعني من ما هي عليه الآن، ويمكن أن يشكل حكومة يعني وحدة وطنية لن يختلف موقفها عن الوضع الحالي بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات هاني المصري. وحول أبرز المواقف من مسألة تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ذكرت حركة حماس أنها تابعت المرسوم الرئاسي بهذا الشأن، واعتبرت أن قرار الإرجاء إلى العام المقبل يجب أن يقود إلى حوار وطني شامل وجاد ومثمر للتوافق على نتائج واضحة وملزمة لجميع الأطراف تتضمن آليات ترتيب البيت الفلسطيني لا سيما المجلسين الوطني والتشريعي. وشددت حماس على أهمية التوافق على استراتيجية وطنية شاملة تتضمن البرنامج السياسي وإدارة المرحلة الانتقالية ومواجهة التهديدات الخطيرة التي تستهدف القضية الفلسطينية. أما تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يقوده محمد دحلان، فاعتبر أن قرار الرئيس يشكل جريمة سياسية تفاقم أزمة الشرعية في النظام السياسي. وأشار تيار دحلان في بيان إلى أن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية يشكل كذلك ازدراء صريحا للإرادة الشعبية، وحذر من تداعياته على النظام السياسي ومستقبل الحياة الديمقراطية في فلسطين. من جانبه اعتبر المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام عروري أن ما جرى يعكس خللا كبيرا في آلية اتخاذ القرار الفلسطيني.
6: ما جرى يعكس خللا كبيرا في آلية اتخاذ القرار على المستوى الفلسطيني، حيث ربما شكك الكثيرون، وكنا نحن ممن شككنا في حين فوجئ الرأي العام الفلسطيني ودون حوار كافي بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، وفي حينه أيضا كان هناك تحفظ على عدم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، وجرت تحليلات كثيرة في ذلك الوقت عند الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية. فيما إذا كان ذلك نابعا عن قناعة داخلية فلسطينية ونتيجة دراسة يعني عميقة، أم أنه قد تم تحت ضغوط خارجية، وقد تبين فعلا أنه كان هناك تعهد لأطراف دولية بإجراء الانتخابات ربما لم يكن ذلك التعهد في حينه يعني مربوطا بتاريخ معين، ولكن بمجرد أن يعني إعلان وتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، بات ذلك التزاما على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تمضي في طريق إجراء الانتخابات، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتم تأجيل فيها الانتخابات. ونعلم أن هناك شرخ يعني بين القوى السياسية، شرخ بين السلطة والرأي العام الفلسطيني، وبين الرأي العام الفلسطيني ومنظمة التحرير، وبين الرأي العام الفلسطيني والقوى المشكلة والقوى السياسية والوطنية المختلفة، في ظل هجمة احتلالية غير مسبوقة ربما عبر عنها مواطن بسيط بعبارة بطلنا بدنا التحرير، بطلنا بدنا تحلوا لنا مشاكلنا، رجعوا لنا الغنمات، في وضع يعني هناك يتعرض المواطنون الفلسطينيون لحملة تهجير ممنهجة وحملة إرهاب منظم غير مسبوقة، وفي ظل التقديرات بأن الوضع الفلسطيني ووضع الشعب الفلسطيني ربما يكون في أسوأ حالاته منذ النكبة، وأن ما يجري الآن من سلوك عصابات المستوطنين يشبه تلك الأيام التي والأشهر القليلة التي سبقت النكبة، ولا تخفي قوى اليمين الإسرائيلي واليمين الفاشي نيتها بتهجير الشعب الفلسطيني. ولذلك حتى في تحديد الموعد كانت هناك مخاطرة كبيرة في ظل أزمات معيشية، يعني سلطة لا تدفع رواتب كاملة وغير منتظمة لموظفيها لدرجة أنها أيضا لا تستطيع إلزامهم بالدوام 5 أيام لأنه ليس لديهم القدرة على دفع مواصلات الوصول إلى المكان في ظل.
1: أستاذ عصام، نعم. المرسوم الرئاسي تحدث عن جملة من المسببات إن جاز التعبير التي قادت إلى تأجيل انتخابات المجلس التشريعي التي كانت مقررة في 28 من الشهر المقبل، وإعلام موعد جديد يتضمن أيضا انتخابات رئاسية منها الميداني منها الوطني منها السياسي. أليست هذه يعني المسوغات كافية لأن يقال إن المرسوم الجديد ربما يعني يتناول الحالة الفلسطينية بعمق أكبر وبفهم أكبر لما يشهده على أرض الواقع؟
6: باعتقادي أنه ما ذكره البيان من ظروف تمنع إجراء انتخابات في الموعد الذي تم تحديده في شهر تشرين الثاني، نهاية تشرين الثاني، هذا الموعد وهذه المسوغات والظروف كانت قائمة عند الإعلان عن الموعد. لم نرى أمرا جديدا قد طرأ تطور دراماتيكي، بل أننا نعتقد أن سلطات الاحتلال أيضا لا تريد إجراء الانتخابات الفلسطينية لأنه هي ضد الكيانية الفلسطينية، وأعلنوها أكثر من طرف، أعلنها أنهم لا يريدون أي تحرك يعزز توجه الشعب الفلسطيني نحو إقامة دولة فلسطينية، والتي هناك إجماع بين سائر ألوان الطيف السياسي في دولة الاحتلال على رفض إقامة دولة فلسطينية. وبالتالي إذا نظر إلى الانتخابات باعتبارها خطوة نحو الدولة ونحو الكيانية الفلسطينية فإنه سوف يتم منع إجراء هذه الانتخابات. واعتقادنا أن سلطات الاحتلال لم تكن لتسمح بإجراء الانتخابات، ولكنها وقفت موقف المتفرج والصامت، لم تعلن عن ذلك في رهان أنه ربما يكون هناك إعلان لإلغاء هذه الانتخابات، وتتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية وزر إلغاء الانتخابات من مصداقيتها ومن يعني تعهداتها والتزاماتها. نحن نعلم أن سلطات الاحتلال باتت تتدخل في حتى في انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات، وتلاحق الكتل الطلابية باعتبارها تنظيمات إرهابية، فهل كانت سوف تسمح لقوى وقوائم وطنية بخوض الانتخابات؟ اعتقادنا أنها لم تكن لتسمح بذلك. الحوار الذي دعت الذي دعا إليه،
1: الظروف هذه هل ستتغير في نصف دقيقة باعتقادك أستاذ عصام عروري؟
6: نعم. هذه الظروف قد تتحسن وقد تسوء كثيرا. الأوضاع مثلا حين تم إلغاء الانتخابات في عام 21 كانت أفضل بكثير مما هي عليه الآن.
1: شكرا شكرا جزيلا المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأستاذ عصام عاروري. لهذا سيداتي سادتي نصل إلى نهاية الواحدة الإخبارية قدمناه لحضراتكم من راية أفهم. نشكر لكم المتابعة. تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة. دمتم بخير في أمان الله.

0: منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
5: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا، البيري.

0: لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الضفة الغربية ممن مضى على مشاريعهم 3 سنوات فأكثر. تعلن منظمة العمل ضد الجوع ومركز المؤسسات الصغيرة والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وسويسرا عن إطلاق مشروع سواء 2 الذي يوفر لكم دعماً متكاملاً يشمل التشخيص والتدريب الإداري والفني والتوجيه لتطوير مشاريعكم والحلول الرقمية والممارسات الخضراء، إضافة إلى منح مالية تصل إلى نحو 7000 يورو ل170 منشأة وفق معايير محددة مع التركيز على المشاريع التي تقودها النساء والشباب. لا تفوت الفرصة، سجلوا الآن عبر الموقع الإلكتروني sawatu.bs معا لتعزيز صمود اقتصادنا ونموه.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من قميص المنتخب الفلسطيني لاعبا إلى الوقوف على خط التماس مدربا، أيمن صندوقة رحلة لم تتوقف عند حدود الملاعب، فبعد أن اعتزل اللعب اختار أن يواصل شغفه من موقع جديد. قاد المنتخب الأولمبي وخاض معه تحديات آسيوية وحقق نجاحات صنعت محطة لافتة في مسيرته التدريبية.
4: لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا، ولاعب لمركز شباب الأمعري ونادي شباب الخليل وهلال أريحة، مدرب كرة قدم حاصل على شهادة برو ومحاضر آسر. دربت العديد من الأندية الفلسطينية، بداية من نادي بتونيا ونادي بتولو ونادي سلواد. دربت العديد من الأندية في دوري المحترفين، منها مؤسسة شباب البيرة ومركز شباب الأمعري ونادي أهل الخليل ونادي شباب الخليل ومركز شباب بلاطة ونادي هلال القدس. ومع نادي أهل الخليل حققت بطولة كأس فلسطين وكأس السوبر وكأس الدولة، وصيف بطل دوري المحترفين مع مركز شباب بلاطة.
3: من تجربة اللاعب إلى عقل المدرب، ومن مواجهة المنافسين داخل الملعب إلى صناعة فريق قادر على المنافسة خارجه، أيمن صندوقة قصة لاعب لم تنتهي رحلته حين اعتزل بل بدأت من جديد.
4: دربت جميع الفئات السنية للمنتخبات الفلسطينية، والإنجاز الأبرز كان مع المنتخب الأولمبي بالوصول إلى نهائيات آسيا لأول مرة والوصول إلى ربع نهائي البطولة، والوصول أيضا إلى دور ثمن النهائي مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية، والحصول على وصيف بطولة فيتنام الدولية.
3: في ملهمون نروي حكاية رجل بقي وفيا للكرة الفلسطينية ووصل صناعة الأثر من مقعد التدريب.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

0: الجنيدي إن كنا.
1: لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الضفة الغربية ممن مضى على مشاريعهم 3 سنوات فأكثر، تعلن منظمة العمل ضد الجوع ومركز

0: معايير محددة مع التركيز على المشاريع التي تقودها النساء والشباب. لا تفوت الفرصة، سجلوا الآن عبر الموقع الإلكتروني sawatoo.bs معا لتعزيز صمود اقتصادنا ونموه.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: أقوى الأفلام العالمية. This family
3: is going to war. أنت محمد حسين؟
4: ده لوري محمد.
2: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
0: الساعة الآن 2:00 عصرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 74 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تكشف عن تدهور الأوضاع الصحية لثلاثة أسرى في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، إلى جانب ظروف الاعتقال القاسية وانتشار الأمراض ونقص الرعاية الصحية في انتهاك واضح للمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وحمايتهم. سلطات الاحتلال تسلم اليوم عائلة الرازم في قرية قلندية شمال القدس المحتلة قرارا بإخلاء بناية سكنية بذريعة صدور قرار قضائي بهذا الخصوص. جماعة الحوثي اليمنية تجدد تحذيرها لشركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات السعودية، قائلة إنه يجب أخذ تحذيراتها على محمل الجد. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن حادثة في خليج عمان تشمل ناقلة وقوات عسكرية. القنصلية الهندية في دبي تفيد بإنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي البالغ عددهم 22 شخصا عقب حادث تعرضت له سفينة قبالة سواحل رأس الخيمة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى غائم، حيث تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ومن المتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، ويحتمل أن تمتد إلى بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: انا اريد،
7: انت اريد،
6: هو اريد،
8: وهي اريد،
9: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
4: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: تكشف أزمة الديزل العالمية عن اختناق يتجاوز ارتفاع أسعار الوقود مع نقص المنتجات النفطية المكررة القابلة للوصول إلى المستهلك رغم عدم وجود نقص مماثل في إمدادات النفط الخام عالمياً. وتتزامن الأزمة مع اضطرابات طالت 3 مصادر رئيسية للإمدادات، حيث قيدت الحرب تدفقات المشتقات من الخليج، وواصلت روسيا حجب صادرات الديزل بعد تضرر مصافيها جراء الهجمات الأوكرانية، كما توقفت الصين أيضا عن تصدير بعض المنتجات النفطية، بينما تعمل مصاف غربية عديدة عند مستويات مرتفعة يصعب معها إضافة كميات كبيرة سريعا. أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاع معدل التضخم السنوي في دولها ومنها فرنسا لأكثر من 4% خلال آب الماضي مقابل 4.21 في تموز الماضي، مدفوعا بقفزة بأسعار الطاقة. نشير إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منتدى حكومي دولي يضم 38 دولة صناعية، وقد أسست عام 1961 وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني، لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
7: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
8: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين، قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599 299 995.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين؟
2: دلول محمد.
0: اقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزة الذكية او من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 3:00 عصرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهد طفل مساء اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تكشف عن تدهور الأوضاع الصحية لثلاثة أسرى في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، إلى جانب ظروف الاعتقال القاسية وانتشار الأمراض ونقص الرعاية الصحية في انتهاك واضح للمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وحمايتهم. سلطات الاحتلال تسلم اليوم عائلة الرازم في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة قرارا بإخلاء بناية سكنية بذريعة صدور قرار قضائي بهذا الخصوص. جماعة الحوثي اليمنية تجدد تحذيرها لشركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات السعودية، قائلة إنه يجب أخذ تحذيراتها على محمل الجد. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن حادثة في خليج عمان تشمل ناقلة وقوات عسكرية. القنصلية الهندية في دبي تفيد بإنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي البالغ عددهم 22 شخصا عقب حادث تعرضت له سفينة قبالة سواحل رأس الخيمة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى غائم، حيث تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ومن المتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، ويحتمل أن تمتد إلى بقية المناطق، والرياح شمالية غربية لشمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
6: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
7: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
13: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

مساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا في حلقة جديدة من برنامج بانوراما رايا. أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير عليكم وين ما كنتوا بتسمعونا، إذا كنتوا في الطريق أو كنتوا في البيت أو حتى إذا كنتوا في قلب أشغالكم، مرحبا وأهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة. رح نكون معكم بسلسلة من الأخبار الحلوة والغريبة والطريفة من حول العالم زي ما عودناكم دايما، وزي ما بتعرفوا أخبارنا كيف بتكون وكيف النمط اللي احنا بنكون ماشيين عليه، وأكيد طبعا رح يكون في بنهاية كل خبر نصيحة، فخلوكم معنا من بداية البرنامج لآخرته عشان تسمعوا شو معنا اليوم أخبار.

طبعا رح نكون معكم بأخبار حلوة. طبعا زي ما أحمد بلش الحلقة في أغنية جديدة عشان هيك تحمسوا شوي لباقي الأخبار وباقي كمان الأغاني رح تكون معنا، فخليكم معنا بداية الحلقة لآخرها. وطبعا ما بننسى أنه برنامج بانوراما راية بطول عليكم برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. بتحبوا تسمعونا وين ما كنتوا تسمعوا هدول هيك الأغاني الحلوة والجديدة، بتقدروا تسمعونا إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. لو انكم بالسيارة طالعين وبتسمعوا بهاي الاغنية وبدكم تصفوا السيارة او صار هيك في اشي زحمة في الطريق، اول اشي بتعملوا رح توطوا الراديو. بالكم ليش بتوطوا الراديو وليش بتعملوا هاي الحركة؟ الجواب رح يكون بهذا الخبر. بانوراما راية. عمرك كنت سايق السيارة والموسيقى شغالة وفجأة وصلت على شارع معقد أو تقاطع مليان سيارات ولقيت حالك بتوطي صوت الموسيقى بدون ما تفكر؟ الغريب إنك مش بتوطي الصوت عشان تسمع الطريق أحسن بالضرورة، لكن ممكن لأنه دماغك بده يركز. العلماء بيفسروا هاي الظاهرة بأنه الدماغ عنده قدرة محدودة على معالجة المعلومات بنفس اللحظة، فلما تكون بتحاول تراقب السيارات وتنتبه للمشاة وتقرأ الإشعارات وتتخذ قرارات سريعة، أي إش إضافي بدون انتباه ممكن يزيد الحمل الذهني عليك. والأغرب إنه مش بس الأصوات ممكن تشتتنا، حتى لو عيونك مفتوحة وبتطلع على الطريق مش بالضرورة تكون منتبه لكل إشي قدامك. طيب هل الموسيقى معناها إنك بتكون أقل تركيز؟ أكيد طبعا مش بالضرورة، فإحدى الدراسات لقت إنه الموسيقى رفعت الجهد الذهني عند السائقين لكن أدائهم ظل مشابه للي ساقوا من دون موسيقى. فيعني الموضوع بيعتمد على طبيعة الموسيقى وصعوبة الطريق وقديش دماغك بيكون مشغول. بس تذكروا إذا الطريق صار معقد خففوا المشتتات وخلوا تركيزكم على السواقة، لأنه أهم إشي مش الأغنية اللي بتسمعها بل الشخص اللي ممكن يقطع الشارع قدامك فجأة.

طيب نروح لكمان خبر. هذا الخبر بقولكم انه احلى من السكر بألفين مرة، والايس كريم ممكن يتغير للابد. طبعا هذا الخبر لكل الناس اللي بتحب الايس كريم. بانوراما راجع. تخيلوا تاكلوا ايس كريم حلو بس بدل ما يكون مليان سكر تكون حلاوته جاية من بروتين اقوى من السكر بحوالي 2000 مرة. الموضوع طبعا مش مزحة، هذا موضوع عم يدرسوه العلماء حاليا بشكل جدي. البروتين هذا اسمه بريزن، واكتشفوه بالاصل هو في ثمرة بتنمو بغرب افريقيا، واليوم صار بالامكان انتاجه باستخدام تقنيات حيوية. باحثين جربوا وصفات ايس كريم بالفانيلا واستبدلوا فيها السكر بهذا البروتين على 101 شخص، وراقبوا مستويات السكر بالدم بعد الاكل، والنتيجة الوصفات البديلة ارتبطت بانخفاض استجابة السكر بالدم بحوالي النص مقارنة بالايس كريم التقليدي، وكان الفرق اوضح عند المشاركين المصابين بالسكري من النوع الثاني. بس طبعا قبل ما نركض على اقرب محل ايس كريم ونطلب اسكوبين، في شغلة مهمة انه التجربة هاي كانت محدودة، ولسه العلماء بحاجة لدراسة اطول ليتأكدوا من الفوائد على المدى البعيد. وكمان السكر مش بس مسؤول عن الحلاوة، هو بيساعد الايس كريم يحافظ على قوامه وملمسه، فيعني استبداله مش بالبساطة اللي احنا ممكن نتخيلها. فمين بعرف، يمكن بالمستقبل ناكل ايس كريم بطعم السكر بس بسكر اقل بكتير. والسؤال الاهم انه لو صار متوفرة، هل بتجربوها ولا بتقولوا انه احنا ما بدنا نغير الاشياء التقليدية؟

نروح لكمان خبر له علاقة بالذكاء الاصطناعي، بس هالمرة الخبر يعني غريب وحاليا منتشر على السوشيال ميديا. الذكاء الاصطناعي صار شاهد عيان على جريمة قتل. بس شو تفاصيل هذا الخبر وشو هاي الجريمة؟ خلونا نشوف مع بعض. تخيلوا تفتحوا موقع الشرطة وتلاقوا بلاغ من شخص بيحكي انه شاف مشتبه فيه بجريمة قتل. اكيد الشرطة رح تهتم بالموضوع، صح؟ طيب لو شو لو حكينا لكم انه هذا الشاهد كان مش انسان اصلا بل ذكاء اصطناعي، والاغرب انه اصلا ما شاف ولا اشي. القصة صارت مع نموذج كلاود التابع لشركة انثروبيك، لما كان بيخضع لاختبار هدفه يتعلم كيف يتصفح المواقع ويعب النماذج الالكترونية. وخلال هذا الاختبار وصل النموذج لموقع تابع لشرطة فلاديلفيا الأمريكية وقدم بلاغ عن جريمة قتل ما انحلت، وتصرف كأنه شخص عنده معلومات عن القضية، وادعى أنه بيتذكر شخص شافه بمكان الجريمة مع أنه ما كان عنده أي دليل على هذا الحكي. وطبعا الشرطة وضحت أنه البلاغ اتصنف كرسالة مزعجة وما وصل للمركز المسؤول عن التحقيقات، والشركة قالت أنها اكتشفت الحادثة وأوقفت الاختبار الآلي وبعدين أبلغت الشرطة. وهون السؤال اللي بيطرح حاله أنه الذكاء الاصطناعي صار قادر يتصفح الإنترنت ويتصرف لحاله، فمين رح يتحمل المسؤولية لما يعمل أي شيء ما حدا طلبه منه؟ فواضح أنه الذكاء الاصطناعي ممكن يوفر علينا وقت وجهد، بس كمان لازم نعرف كيف نسيطر عليه قبل ما يصير محقق جنائي من دون شهادة ولا حتى شاهد حقيقي.

0: إذن هلا مستمعينا خلونا نروح بفاصل قصير وبعدها نرجع نكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم. استنونا وكونوا معنا على السمع.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الضفة الغربية ممن مضى على مشاريعهم 3 سنوات فأكثر، تعلن منظمة العمل ضد الجوع ومركز المؤسسات الصغيرة والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وسويسرا عن إطلاق مشروع سواء 2 الذي يوفر لكم دعماً متكاملاً يشمل التشخيص والتدريب الإداري والفني والتوجيه لتطوير مشاريعكم والحلول الرقمية والممارسات الخضراء، إضافة إلى منح مالية تصل إلى نحو 7000 يورو ل170 منشأة وفق معايير محددة، مع التركيز على المشاريع التي تقودها النساء والشباب. لا تفوت الفرصة، سجلوا الآن عبر الموقع الإلكتروني sawatoo.bs معا لتعزيز صمود اقتصادنا ونموه.
5: خبر مهم لأصحاب المركبات، اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السيارة.

0: بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا. مكملين معكم في بانوراما رايا بأخبار جديدة وغريبة وطريفة من حول العالم. طيب نروح لكمان خبر جديد، ما انه احنا هلا مقبلين على التوقيت الشتوي، فبحكي لكم انه تغيير الساعة مش بس بلخبط مواعيدك، ممكن كمان يأثر على نفسيتك. بتعرفوا لما تغيروا الساعة ونحس انه نومنا اتلخبط وصار الصبح اطول من العادة او قاعدين طول اليوم مش طايقين حالنا؟ طلع الموضوع يمكن يكون اكبر من مجرد ساعة زيادة او ساعة نقصان. في دراسة كندية جديدة رجحت انه البقاء على التوقيت الشتوي طول السنة ممكن يكون افضل لصحتنا من التوقيت الصيفي، والسبب الاساسي هو ضوء الشمس. كيف يعني؟ العلماء بيقولوا انه ساعتنا البيولوجية اللي بتنظم النوم والصحيان والمزاج بتعتمد بشكل مهم على ضوء الصبح، لكن لو اعتمدنا التوقيت الصيفي طول السنة شروق الشمس بالشتاء رح يتأخر ساعة إضافية، يعني ممكن تطلع أنت من بيتك على الشغل أو على المدرسة والدنيا لسه بتكون عتمة، وهذا الإشي ممكن يأثر على النوم والطاقة والتركيز والمزاج، خصوصا عند الأشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات النوم أو الاكتئاب الموسمي. بس طبعا انتبهوا انه الدراسة هاي مش معناها انه تغيير الساعة لحاله بسبب الاكتئاب، ولا انه كل شخص رح يتأثر بنفس الطريقة. الباحثين بيقارنوا بين النظامين لسه، التوقيت الصيفي والشتوي، ولسه في عوامل تانية بتلعب على دور بصحتنا النفسية. والطريف بالموضوع انه الناس بتحب التوقيت الصيفي لانه بيعطي ضوء اكتر بعد الدوام ووقت اطول للطلعات والتشاط، لكن الفائدة المسائية ممكن يكون إلها ثمن اذا صار الصبح اكتر عتمة. يعني القصة مش بس منقدم الساعة ولا من أخرها، القصة كمان كيف بدنا نوفق بين ضوء الشمس ونومنا وصحتنا النفسية.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر بقولكم إذا بدكم تخدعوا دماغكم وتخلوه صح صح جربوا اعملوا أشياء في المقلوب. بانوراما راجع. تعرفوا أنه في عادات يومية ممكن تعملوها بطريقة مختلفة تماماً مشان تطلعوا دماغكم من الروتين وتخلوه يشتغل بطريقة جديدة، والأغرب أنه بعض هاي العادات ممكن تكون أشياء ما بتخطر على بالكم أصلاً. يعني خلينا نبلش بمثال خفيف زي تنظيف الأسنان. إذا أنت متعود تستخدم الإيد اليمين، جرب استخدم إيدك الشمال بس بشكل مفاجئ. هاي المهمة بتعملها كل يوم من غير تفكير، بس لما تصير تستخدمها بالإيد الثانية بتصير بدها تركيز وانتباه. طيب شو رأيكم كمان بالمشي لورا؟ في أبحاث ودراسات تحكي أنه تأثير هالحركة على التوازن والذاكرة، ولقت أنه نتائج بتشير لاحتمال وجود فوائد معرفية، بس طبعا لازم تجربوها بمكان آمن وبعيد عن السيارات والعوائق. وكمان من العادات الغريبة أنك تحكي مع حالك بصوت مسموع. ما تستغربوا لأنه ترتيب أفكارك بالكلام ممكن يساعدك تركز وتتذكر شو لازم تعمل، خصوصا لما تكون عندك مهام كتيرة. بس انتبهوا، مش كل الإدعاءات المنتشرة عن هالعادات مثبتة علميا، ومش معناته إنه رح ترفع معدل ذكائكم فجأة أو تعيد برمجة دماغكم بسحر ساحر. الفكرة الأساسية إنه الدماغ عنده قدرة على التكيف والتعلم، والتحديات الجديدة ممكن تساعده يكتسب مهارات مختلفة. فيعني بدل ما تضلوا ماشيين على الطيار الآلي طول اليوم، غيروا شغلة بسيطة من روتينكم وخلوا دماغكم يجرب اشياء جديدة.

نروح لكمان خبر، وهذا الخبر له علاقة بالأرقام القياسية. رجل حول جسمه لمغناطيس للمعالق ووصل للمعلقة 96. تخيلوا واحد واقف قدامكم وفجأة تلاقوا جسمه مليان معالق من كتافه لظهره وحتى رجليه. هذا طبعا ما عم بيشتغل في مطعم ولا كمان واقع في مشكلة. القصة صارت هاي مع رجل إيراني قدر يحط على جسمه 96 معلقة وحقق رقم قياسي بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية. والأغرب أنه هاي مش أول مرة بيعملها. الرجل سبق وحقق أرقام قياسية بهذا المجال، وكان رقمه قبل 85 معلقة وبعدها رفعه ل 88 قبل ما يوصل ل 96 معلقة. وبحسب صاحب هذا الرقم اكتشف هاي القدرة من أيام طفولته وصار يطورها مع الوقت والتدريب. طبعا لما تشوفوا المشهد ممكن تفكروا أنه تحول لمغناطيس بشري، بس القدرة هاي مش دليل أنه جسمنا صار مغناطيسي بالمعنى العلمي. هي مهارة غريبة بتعتمد على قدرته على تثبيت الأشياء على جسمه. فيعني إذا ضاعت منكم المعلقة في البيت، صار يمكن عندكم تجربوا أشياء جديدة أول مرة تسمعوها.

أنت من الناس اللي بتاكل قبل ما تنام، فهذا الخبر لإلك. إذا أنت من الناس اللي بتتعشى بوقت متأخر أو بتفتح الثلاجة قبل النوم وبتحكي آخر لقمة وبنام، عنا إلك معلومة ممكن تغير هاي عادتك الغذائية. في دراسة أمريكية حللت بيانات لحوالي 200,000 شخص، ولقت أنه الأشخاص اللي تعودوا يأكلوا بعد العشاء أو خلال ساعات الليل المتأخرة كان عندهم ارتباط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض الكبد، ومنها الكبد الدهني والتشمع، بنسب وصلت بحسب التقرير ل 20% و30%. طيب شو علاقة الأكل بالليل في الكبد؟ الفكرة أنه جسمنا عنده ساعة بيولوجية بتنظم النوم والاستيقاظ، وكمان بتأثر على طريقة تعامل الجسم مع الدهون والسكريات، والكبد واحد من الأعضاء اللي بتتأثر بهذا الإيقاع. فلما نأكل بأوقات الجسم بيكون فيها مستعد للراحة، ممكن يصير في عدم توافق بين مواعيد الأكل وإيقاع الجسم الطبيعي. بس قبل ما تحرموا حالكم من العشاء، في شغلة مهمة. الدراسة هاي كانت رصدية، يعني بتبين ارتباط بين الأكل المتأخر ومشكلات الكبد، لكنها ما بتثبت أنه الأكل قبل النوم هو السبب المباشر، ولا أنه كل وجبة ليلية رح تضر الكبد. والباحثين لسه طبعا بدرسوا إذا تقديم موعد الوجبات ممكن يساعد فعلا على تحسين صحة الكبد ولا لا. فنصيحتنا، حاولوا نظموا مواعيد أكلكم وتجنبوا الوجبات الثقيلة بآخر الليل قدر الإمكان، واهتموا بنوعية الأكل وكميته مش بس وقت تناوله.

نروح لكمان خبر، وهذا الخبر يعني ممكن يعاود يرجعنا لأيام كورونا. تتذكروا لما كنا نحكي إنه كورونا خلص خلصت وإنه اللي راح راح؟ طلع في ناس لسه بيعانوا من آثاره حتى بعد ما تعافوا من الفيروس بوقت طويل. دراسة جديدة حكت عن احتمال مثير للاهتمام، وهو إنه كوفيد طويل الأمد ممكن يأثر في النهاية على نهايات الخلايا العصبية المرتبطة بالدوبامين، وهي هاي مادة بالدماغ إلها علاقة بالتحفيز والذاكرة والتعلم والشعور بالمكافأة. الباحثين درسوا على هاي الحالة على 24 شخص كانوا مصابين بكورونا، ولاحظوا أنه اللي كانت أعراضهم أشد ظهرت عندهم تغيرات أكبر بالمناطق العصبية، وهذا الإشي ممكن يساعد بتفسير أعراض زي النسيان وبطء الحركة والشعور بفقدان الحماس وحتى كمان الطاقة. والأغرب أنه الباحثين كمان بيعتقدوا أنه إذا تأكدت هاي النتائج بدراسات أكبر ممكن في المستقبل يختبروا علاجات تستخدم لمرض برانكسون لمعرفة إذا بتساعد بعض مرضى كورونا ولا لا. بس انتبهوا، لسه الموضوع بمرحلة البحث، ومش معناته انه كل شخص بينسى او بحس بالخمول بعد كورونا عنده مشكلة في الدوبامين، ولا انه هاي الادوية صارت علاج معتمد لهاي الحالات. فيعني باختصار، كورونا ممكن يترك اثر ابعد من اللي كنا احنا متخيلينه، والعلم لسه عم بيحاول يفهم شو اللي بيصير باجسامنا.

نروح لكمان خبر، وهذا الخبر بحكي لنا انه كمبيوتر مصنوع من خلايا دماغ بشرية، وهذا الخبر يعني برضو كمان مكتسح السوشيال ميديا حاليا. إذا حكينا لكم أنه في كمبيوتر مصنوع باستخدام خلايا من دماغ الإنسان، ممكن تفكروا أنه عم نحكي عن فيلم خيال علمي، بس المفاجأة أنه في شركة أسترالية دخلت فعلاً بهذا المجال. الشركة كشفت عن كمبيوتر بيولوجي بيعتمد على خلايا عصبية بشرية مزروعة في المختبر ومتصلة بشريحة إلكترونية، بحيث تقدر الخلايا تتفاعل مع الإشارات الكهربائية وتستخدم لدراسة طرق جديدة لمعالجة هاي المعلومات. الفكرة مش أنهم حطوا دماغ إنسان كامل جوا الجهاز، ولا أنه الكمبيوتر عنده وعي أو حتى مشاعر. الموضوع عبارة عن خلايا عصبية حية ضمن نظام إلكتروني مصمم للتجارب الحوسبة البيولوجية. والباحثين بيأملوا أنه هاي التقنية تساعد في المستقبل على تطوير أنظمة حوسبة جديدة، ويمكن كمان تفتح أبواب لفهم أفضل كيفية تعلم الخلايا العصبية واستجابتها للمعلومات. بس تخيلوا لو تطورت هاي التكنولوجيا وصار الكمبيوتر بده استراحة قهوة أو قرر ينام لأنه تعبان. بس بعيدا عن المزح، العلماء لسه بمرحلة استكشاف الإمكانيات الحقيقية لهاي التقنية، ولسه في أسئلة كتير عن كفائتها واستخداماتها المستقبلية اللي رح تكون في المستقبل.

0: وأظن هيك مستمعينا بنكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم بانوراما رايا. إن شاء الله بكرة بنشوفكم بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: شركة البركة للتأمين حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا.بس، الوطن في صفحة واحدة. رايا.بس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بس، الوطن في صفحة واحدة. راي.بس.
3: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.
1: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
0: الساعة الآن 4 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا أف أم.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشام. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 74 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. مستوطنون يهاجمون مساء اليوم مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في المنطقة الواقعة بين بلدتي قسرة وجالود جنوب نابلس، وسرقوا معدات خاصة بقطف الزيتون. سلطات الاحتلال تسلم اليوم عائلة الرازم في قرية قلمدية شمال القدس المحتلة قرارا بإخلاء بناية سكنية بذريعة صدور قرار قضائي بهذا الخصوص. المنظمة الدولية للهجرة تفيد بمصرع 109 مهاجرين وفقدان 116 آخرين في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي. المنظمة الدولية للهجرة تقول أن نحو 198 ألف شخص نزحوا من محافظات يمنية منذ مطلع أيلول الماضي. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النفطية وقطاع الطاقة الإيراني خلال الحربين الماضيين أدت إلى حدوث مخاطر بيئية جسيمة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى غائم، وتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ومن المتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، ويحتمل أن تمتد إلى بقية المناطق. ويكون الجو يوم غد الاثنين غائما إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا. واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيوني تغرق سفن لو فيها بحارة. بصفن أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيوني

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تكشف أزمة الديزل العالمية عن اختناق يتجاوز ارتفاع أسعار الوقود مع نقص المنتجات النفطية المكررة القابلة للوصول إلى المستهلك رغم عدم وجود نقص مماثل في إمدادات النفط الخام عالمياً. وتتزامن الأزمة مع اضطرابات طالت ثلاثة مصادر رئيسية للإمدادات، حيث قيدت الحرب تدفقات المشتقات من الخليج، وواصلت روسيا حجب صادرات الديزل بعد تضرر مصافيها جراء الهجمات الأوكرانية، كما توقفت الصين أيضا عن تصدير بعض المنتجات النفطية، بينما تعمل مصاف غربية عديدة عند مستويات مرتفعة يصعب معها إضافة كميات كبيرة سريعا. أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاع معدل التضخم السنوي في دولها ومنها فرنسا لأكثر من 4% خلال آب الماضي مقابل 4.21 في تموز الماضي مدفوعا بقفزة بأسعار الطاقة. نشير إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منتدى حكومي دولي يضم 38 دولة صناعية، وقد أسست عام 1961 وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخرة من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم، زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

لأصحاب المركبات. من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونيا عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: السكر المضاف، قد يحتوي بعض المشروبات والحلويات على كمية كبيرة من السكر المضاف، وقد يزيد تناوله بكثرة من كمية السعرات التي يحصل عليها الجسم، كما يرتبط بزيادة خطر تسوس الأسنان. لذلك حاول تقليل المشروبات المحلى والحلويات، واختر الفواكه خيارا أفضل في بعض الأوقات.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. رايا اف ام ترافقك أينما كنت.

0: على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم. الساعة الآن 5 مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مستوطنون يهاجمون مساء اليوم مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في المنطقة الواقعة بين بلدتي قسرة وجالود جنوب نابلس، وسرقوا معدات خاصة بقطف الزيتون. سلطات الاحتلال تسلم اليوم عائلة الرازم في قرية قلندية شمال القدس المحتلة قرارا بإخلاء بناية سكنية بذريعة صدور قرار قضائي بهذا الخصوص. المنظمة الدولية للهجرة تفيد بمصرع 109 مهاجرين وفقدان 116 آخرين في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي. المنظمة الدولية للهجرة تقول أن نحو 198 ألف شخص نزحوا من محافظات يمنية منذ مطلع أيلول الماضي. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النفطية وقطاع الطاقة الإيراني خلال الحربين الماضيين أدت إلى حدوث مخاطر بيئية جسيمة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى غائم، وتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ومن المتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، ويحتمل أن تمتد إلى بقية المناطق. ويكون الجو يوم غد الاثنين غائما إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل. ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم. أنا أريد،
2: أنت أريد،
0: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46. أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جنادي إنا كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-58-6600.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: مستمعينا ومشاهدينا متابعينا، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية. نحن معكم على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال، ورافقكم أنا أحمد عياش في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير. خلونا نبلش الحكاية. ضيفتنا اليوم مربية قبل أن تكون مديرة مدرسة، علم من أعلام مدينة رام الله وناشطة مؤسسية وتربوية، أول امرأة ترأست بلدية رام الله وأول امرأة تترأس بلدية في فلسطين. ولدت في رام الله في 13 نوفمبر 1942، شاركت في عدد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية التي تعنى بالمرأة وتجربتها. ضيفتنا اليوم السجانات ميخائيل، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيكم، شكرا.
0: أولا شكرا لتلبية الدعوة وشكرا لوجودك اليوم معنا سجانات. إحنا مبسوطين فيك اليوم بالقدر الذي تستحقينه.
1: شكرا. تسلم.
0: يسعدك.
1: وأنا مبسوطة فيكم كمان.
0: الله يسعدك يا رب. سجانات، بداية يعني هذا السؤال اللي دائما بنسأله وإحنا ماشيين في الشوارع بنحكي مع أصحابنا وحبايبنا، كيف شايف البلد؟
1: والله أنا البلد أول على آخر بحبها، وهي من روحي البلد، لكن فيها صار شوية ضغط وفوضى، وكتير الناس مش ملتزمة لا بأدب السياقة ولا بأدب المشي في الشوارع، ومش ملتزمين بالقوانين. بس أول على آخر هدول شعبنا وإحنا بنحبه،
0: هدول أولادنا وبدنا نتحملهم، شو بدنا نسوي. بس يعني هذا بخليني يعني أروح لموضوع القيم. هل إحنا عن جد فقدنا جزء من القيم اللي كنا متعودين عليها ومتربيين عليها؟ هل تغيرت الدنيا؟ هل بسبب التغيير اللي صار هو هذا الواقع الموجود؟ هل الجيال اللي جاي اليوم، الجيل الجديد، بدناش اللوم على البصير لأنه كمان هو جزء من المنظومة الجديدة؟
1: فعلا التغيير كبير كمان، مش قليل. يعني أنا بعتقد أنا أول ما بديت عملي تربية وتعليم، وبعدين صرت مديرة مدرسة، وكنت أتابع طالباتي في كل الاتجاهات. هلأ طالباتي كانوا في هديك الأزمنة، يعني قبل 2004، ملتزمات كتير، وملتزمات في المدرسة وفي الأخلاق وفي كله، وأنا كنت دايما أعطيهم القوة على أساس إنه هن يكونوا أقوياء ويواجهوا كل الصعوبات اللي قدامهم، خاصة إن إحنا مرينا بالانتفاضات وبعدين الاجتياحات، كلها هاي بتأثر على الناس، فالتربية إلها أثر فيهم. حالياً عم بشوف الأطفال والصبايا والشباب اللي بيطلعوا من المدارس ما هن ملتزمين زي ما كانوا في السابق.
0: تغيرت المنظومة.
1: وبعتقد أنا الأهالي عليهم لوم وعتب، لأنه المدارس دايماً بتحاول إنها تعطي الطلاب أخلاق وآداب وتصرفات حلوة ومناح، يعني هذا أنا اللي كنت أحسه وأنا مديرة مدرسة. لكن حاليا بشوف الطالبات ماشيين في هالشوارع بيحكوا بتضحوكوا وبرفعوا لابسين المرايل كأنهم بلوزات وإشي، يعني مش ملتزمين بالعادات والتقاليد اللي كنا إحنا نحافظ عليها.
0: نعم. إحنا رح نيجي نحكي شوي عن التعليم ونحكي عن العملية التعليمية والنظام التعليمي الموجود واللي بصير فينا اليوم ولازم نحكي عنه. بس خلينا نأخذ أول شيء جنيت، الطفلة اللي انولدت في رام الله وعاشت في رام الله، وأنت يعني في المرحلة الابتدائية كنت خريجة مدرسة بنات رام الله الأميرية. نعم. وين هاي الأميرية؟
1: مدرسة بنات رام الله الأميرية هي محل مدرسة القسطة السابقة. هلأ حاليا أنا بشوف المكان في مطعم، وقدامه صار في سفارة ألمانيا. وكانت رام الله الأميرية هي عدة مباني وفيها كل مبنى أكم من صف. ما كانت المدرسة واسعة ومنيحة وبهذه الطريقة. عمتي جميلة حنة ميخائيل برضو كانت هي مديرة المدرسة، وطلبت من البلدية إنه يبنوا مدرسة متكاملة للطالبات. بالأول كمان الأول للرابع كانت بنات وولاد مشتركة. يعني بتبرع سخي كمان من أبناء رام الله ومساعدة المرحوم عزيز شاهين محسن كبير جمعوا مصاري بنوا مستشفى رام الله وبنوا مدرسة بنات رام الله الثانوية. بنات رام الله الثانوية طلبت على نظام يختلف عن نظام المدارس الثانية. كانت مديرة المدرسة جميلة حنا وطلبت إنه تكون مدرسة مغلقة لأنه رام الله برد ما بدها الطالبات يطلعوا برا ويدخلوا جوا. فكانت عظام عبارة عن كوريدور وعلى الجناب الصفوف
0: يمين وشمال
1: يمين وشمال. نعم مختبرات تطلع تنزل الدرج بتلاقي المختبرات، بتطلع فوق بتلاقي برضه مرافق وقاعة وفيها تدبير، فيها هذا كمبيوتر كمبيوترات، وفيها كمان شبكة مجاري كمان للطالبات عشان ما ينزلوا ويضلوا يدوروا بالشوارع.
0: نعم. فكانت هذا اللي هي مدرسة رام الله الثانوية للبنات اليوم.
1: نعم. وكانت بتجنن المدرسة.
0: نعم. وانت خرجت هاي المدرسة؟
1: أنا خرجت هاي المدرسة، وبعد ما تخرجت أنا وصرت مديرة هاي المدرسة طلبت بناء طابق آخر.
0: صحيح.
1: لأنه المدرسة متخصصة للصفوف العلمية والعاشر، وفتح فيها صفوف تجارية فصار العدد أكبر مما تستوعب المدرسة. فمن محسن يعني تبرع ببناء طابق، والمدرسة صارت عبارة عن 4 طوابق وفيها كل التسهيلات للطالبات.
0: نعم. هو اليوم أصبحت يعني مدرسة رام الله الثانوية للبنات معلم من معالم رام الله اليوم، وهي مزار يعني حتى التربية والتعليم تستخدمها في التصليح الامتحانات والتدريب واحتفالات رام الله. وكنا نحكي وياك قبل الهواء أنه كنا نخرج متطوعين الإسعاف.
1: نعم.
0: داخل
1: نعم.
0: المدرسة يعني.
1: أنا خرجت كل طالباتي، يعني أنا كنت 20 سنة مديرة المدرسة. نعم. وكان يكون عندي كل سنة ما يقارب بين 160 و180 خريج علمي. كنا البلدية تساعدني نعمل مدرجات بالملعب تحت، وعندنا المدرج الأساسي كانوا أهالي الطالبات يقعدوا عليه. وكان تخريج يجنن، ويعني كتير كانت الوزارة أول مرة كانت تشوف إنه مدارس حكومية بتخرج طالبات بهذا الشكل.
0: نعم. وأنا حضرت يمكن مرتين تخريج البنات هناك بحكم خواتي كانوا في المدرسة.
1: يعني
0: فهذا الامتداد التاريخي أصلا. سجنت يعني بالواحد وستين أنت
1: خلصت كلية دار المعلمات.
0: نعم. دار المعلمات. نعم. ولم تكتفي، مع إنه بهذيك الفترة إنه أول إشي صبية وبتخلص دبلوم وباب التعليم مفتوح إلها، ومع هيك لم تكتفي، سافرتي لتكملة البكالوريوس.
1: نعم. في أمريكا.
0: في أمريكا.
1: الحقيقة هي في البداية وزارة التربية والتعليم كانت في نيتها إنه تحويل كلية دار المعلمات إلى كلية علوم وآداب.
0: نعم.
1: يعني بدك تقول بداية جامعة،
0: كلية جامعية. نعم.
1: نعم. وكان يعني في هناك التزام من الطالبات إنه يدرسوا 4 سنين ويخدموا بدالها الحكومة 8 سنين، وفي حالة رفضوا التعيين في الحكومة يدفعوا بدل مصاريف
0: الأقساط. نعم.
1: وللأسف الشديد هن بدوا في سنة ثالثة. بس مش معي، مع اللي قبلي. بعد ما خلصوا اللي قبلي سنة ثالثة التزموا بس بسنتين
0: ووقفوا المشروع.
1: نعم. ولكن تخرجت بكلية دار المعلمات عزمان المديرة وهبة، يعني كان المفروض إني أكمل بالتعليم. بدأت بالتعليم يعني عينت في بنات رام الله الثانوية لأنه أنا تخصصي علمي كان
0: كيمياء.
1: كيمياء لاحقا كيمياء ما كانش لسه كيمياء، كان في رياضيات وعلوم.
0: نعم
1: ودرست. بعدين أنا كان بفكري إني لازم أكمل الجامعة، فقدمت طلب للجامعة اللي رحت عليها جورج فوكس وقبلت هناك. كانت أختي من قبلي هناك وكملت درست، خلصت بتفوق الحمد لله. وكانوا الأمريكان يعني متعجبين كيف إنه خلال سنتين ناس من فلسطين بيجوا وبيجوا بهاي الهمة وبهاي الدراسة
0: وبحققوا هذا الإنجاز.
1: الحمد لله. وبعدين أنا نشرت يعني فيهم الروح إنه إحنا الفلسطينية جماعة أوادم وكويسين وعايشين عيشة منيحة. هن كانوا يفكروا إنه مثلا لما احتلونا اليهود صار يجينا مي، صار يجينا كهرباء، فهذه طبعا كذبت هاي المقولة. وطلبت صور للبيت عنا وللمدينة وللإشي وعملت لهم معارض فيها
0: ونشوف انه احنا مش زي ما كانوا السردية الإسرائيلية الاحتلالية كانوا يحكوا انه احنا اجينا على الارض بدون شعب، ناس ما عندهم حضارة ما عندهم اشي. ويعني طبعا هم اجوا على بلد جاهزة، اجوا لقوا مين حيفا موجود ومين اجدود موجود ولقوا مطار اللد موجود وشغال، مطار قلنديا الدولي اللي هو مطار القدس الدولي، مطار قلنديا كان موجود. هم يعني حاولوا يوهم العالم انه احنا
1: بالضبط
0: أرض بدون شعب.
1: واحد من الأساتذة هناك البروفيسورية حكى قال يعني مدوا لهم مي وصاروا يعني يلاحقوا الحضارة مي وكهرباء وإشي هيك. أنا يعني ما سكت له، رحت له قلت له دكتور ميلز هذا الكلام اللي بتحكيه أنت غلط، أنا راح أفرجيك شو إحنا وشو بلادنا. يعني حتى اللبس اللي كنت ألبسه كانوا يفكروا إنه أنا شريته من أمريكا.
0: متى ما خدت من البلد؟
1: وأنا ما خدت طبعا، شو أنا بدي أروح طالبة أروح أشتري أواعي من أمريكا.
0: يعني عندي سؤالين فيما يتعلق في وجودك في أمريكا. أولا مين اللي كان دعمك؟ أكيد في حدا كان في ظهرك ودعمك وبقولك يلا.
1: أولا أنا كنت كتير مهتمة. ثانيا عمتي كانت متعلمة كمان والبيت يعني كان عندنا ثقافة في العائلة، وإحنا يعني خواتي وإخوتي راحوا على الجامعات وإشي هيك. فأنا تبعا لذلك أنا من الجيل الكبير كمان منهم، يعني الكل دعمني على أساس إنه أروح وأكمل تعليمي في أمريكا. وهن على فكرة حسبوا لي السنوات اللي درستها كانت بتفوق، يعني في رام الله حسبوا لي إياها سنتين هناك.
0: حسبوا يعني السنتين اللي درستهم حسبوهم سنتين هناك.
1: سنتين هناك وكان في معدلي ما لا يقل عن 3.8، يعني تعرف هناك 4 على إشي يعني.
0: ما شاء الله.
1: لا الحمد لله يعني كان كل شيء مسهل وتمام. وكان إلي إخوة في أمريكا بس مش في نفس الموقع، لا كانوا هنا في كاليفورنيا وأنا كنت في أوريغون.
0: وهذا سؤالي إنه بالعادة الناس اللي بتطلع على أمريكا سجنيت بروحوش برجعوش، بلاقوا فرص هناك وبلاقوا الحياة هناك، وخاصة بهاي الفترة يعني أواخر الستينات أو منتصف الستينات فترة السبعينات كانت أمريكا عمالها بتزدهر والناس عمالها بتهاجر. ليش رجعتي؟
1: أنا بعرفش، أنا بحب بلدي يعني مبسوطة في الوظائف اللي أنا باخدها هون ومبسوطة في الناس الأصدقاء الأهل الجيران. بتروح هناك يعني فعلا بتكون أنت رايح في مستوى معيشة يمكن تكون أعلى، بس أنا ما حسيتش إنه مستوى معيشتهم أعلى من مستوى معيشتنا. الحمد لله يعني إحنا كنا في وضع جيد وكان كنت كتير مغرمة بالبلد. يعني حتى كنت أقول هنا أنا بدي أرجع على البلد، بنقعد على كراسي قهوة وبنشرب قهوة إحنا والجيران أحسن من كل أمريكا.
0: يا بي، هذا أنت بتحكي في الفترة اللي كانت في أمريكا، يعني هذا الأوج.
1: أوج لا، وكان
0: هل كده بتحب البلد؟
1: طبعا، لو بحبش البلد ما صرت رئيسة بلدية.
0: وراح أجيها. ورجعتي وكملتي مسيرتك التعليمية؟
1: نعم، كملت بالكيمياء أنا. نعم. بالأساس يعني درس علمي في دار المعلمات، وكملت تعليم العلوم والرياضيات والكيمياء بشكل خاص للصفوف الثانوية.
0: نعم. وكنت مديرة مدرسة بنات رام الله الثانوية 20 سنة.
1: نعم،
0: 20 سنة خرجت أجيال، فيش حدا في رام الله ما بعرف سجني، فيش حدا لا ذكورا ولا إناثا، فيش حدا في الشارع بعرف فيش سجنيت
1: الحمد لله يعني.
0: وكنت قوية وما زلتي، بس كنت حدا من الناس الشديدين سواء على سلوك البنات والتربية بين قوسين ومستوى التعليمي. مدرسة رام الله الثانوية للبنات كانت معروفة بمستوى التعليمي.
1: نعم، أنا يعني كنت لما أشتغل أشتغل بإخلاص، وين ما أكون أشتغل بشتغل بإخلاص. يعني الطالبات هدول زي بناتي زي خواتي الصغار، يعني زي ما كنت أعامل أختي في البيت مثلا لازم أدير بالي على هدول البنات، وكنت كتير أهتم إنه أهليهم يهتموا مش بس أنا. فكنت أعمل اجتماعات دورية لأهالي الطالبات، وعشان يجوا يسألوا عن بناتهم، يشوفوا تصرفاتهم، يشوفوا مستواهم العلمي، شو بنقصهم. وفي نفس الوقت كنت أستمع للأهالي كمان شو هن بيحبوا إن نعمل في المدارس عشان نخلي مستوى المدرسة عالي.
0: كان في مشاركة، يعني كنتوا تشركوا الأهل
1: طبعاً
0: بالعملية التعليمية، باحتياجات المدرسة، باحتياجات طبعاً الطالبات.
1: مجلس أولياء أمور كان عندي على طول من أول سنة.
0: كان داعم.
1: كان داعم، نعم. كنا لما نجتمع مع الأهالي أطلب منهم إنه بدنا عنا مجلس أمور طالبات، يجوا الأهالي يتبرعوا، هن يجوا ويوقفوا لنا مثلا في الاحتفالات شو بلزمك سجنيت، بلزمنا أغراض يشتروا لنا، بلزمنا نواقص للمدرسة يجيبوا لنا، بدنا استقبالات يجوا يستقبلوا الناس يساعدوا. يعني الحقيقة كنا نعمل كمان إحنا زي مهرجان سنوي للطالبات، يكون علمي ورياضي واجتماعي. فالمختبرات كانت تكون شغالة عنا، يجوا الناس يشوفوا بناتهم كيف بيشتغلوا بالمختبرات، نعمل عرض رياضي يشوفوا بناتهم، عرض دبكات، أشياء ثقافية نحكي لهم أشياء ثقافية. الحمد لله يعني كان وقت مريح. يعني عشان هيك أنا مثلا بحب البلد، لأني حبيت شو أعمل فيها،
0: ولأنك جزء من هذا الإنجاز سجنيت يعني، وهذا هذا بربطك في البلد. يعني صراحة هون بيجي سؤال مهم، وانت عاصرت هاي الفترة الذهبية في موضوع التعليم، شو رأيك في موضوع التعليم اليوم؟
1: أنا برأيي إنه المناهج كانت، بعرفش السنتين هدول بعرفش كيف المناهج، لأنه كتير الأقاويل ماشي إنه فيها تغييرات وإلى آخره. ولكن أنا كنت في لجنة تطوير المناهج، يعني بالإضافة إلى أني كنت مديرة. بس كنت في لجنة تطوير المناهج، حاولنا إن يعني التعليم يتقدم إلى الأمام. مثلا ما كانش في المدارس رعاية أطفال تمهيدي، وفي المدارس الحكومية ما كان في كيندر جاردن وتمهيدي وإشي. هلأ على زمان ما إحنا كنا نطور في المناهج حطينا هذا المنهج، ما كانش في أشياء صناعية وتجارية، في منهج تجاري منهج صناعي، بس كان محصور في مدارس محددة. إحنا عممنا هذا الكلام اعتبار من صف عاشر. بعدين صار في شوية تطوير فيه. بعدين أنا طبعا لما تركت بعرفش يعني ما تابعت كل التعليم لأنه كان عندي شغلات تانية.
0: يعني اليوم إحنا على المسيرة التعليمية وإحنا شايفين الوضع يعني ممكن من أيام الكورونا التعليم هو وقبل الكورونا كان في عنا إضراب معلمين، بعدين دخلت الكورونا وهذا أثر. اليوم التقارير يعني تقرير بيزا اليوم بقول إنه التراجع أو الفاقد التعليمي في فلسطين تقريبا هو من 3 إلى 4 سنوات. الأخبار اللي بتوصلنا من بعض المعلمين والمعلمات في المدارس مبكية على وضع الطلاب. التقارير بتقول إنه 25% من طلاب صف رابع لا يقرؤون. اليوم إحنا كان يضرب فينا المثل بفلسطين إنه شعب متعلم وشعب مثقف. الخوف إنه معقول نفقد هاي الروح؟
1: يعني أنا بقول إذا تطورت الدنيا وضلت زي ما هي ممكن، لأنه لما كان يجينا لحد صف عاشر جزء كبير من بنات صف عاشر ما يكونوا مهتمين كتير بالدراسة. القراءة عندهم ضعيفة والإملة كان ضعيف عندهم، ولكن بقدر أقول نص الصف بيكون منيح. نص الصف قديش كان يكون لنا 50 طالبة في الصف،
0: 50% نقول منيح. هذا يعني معقول.
1: معقول
0: يعني احنا بتعرفي في التقسيمات يعني 20% ضعيف، 20% يعني متميز، وفي عندنا ما بينهما بنحكي عن 60% هم هدول الوسطى يعني والمقبولين.
1: بالضبط. بس انا بشوف هالايام اجمالا لانه التعليم مش وجاهي، دائما كله كمبيوتر. يعني انا بقدر اقول انه 70% من الناس عندنا ما عندهم كمبيوترز في الدار. الأمهات كمان ما بيعرفوا للكمبيوتر تمام. أنا على زماننا يعني الأمهات بدون يكونوا زيي وأصغر شوي مني يعني ما كنا نعرف للكمبيوتر كتير. يعني اليوم دوبك الآيباد والتليفون. اليوم التليفونات لأشياء اجتماعية بيستعملوهم الأولاد، بحطوا لهم إياهن عشان يشوفوا قصص ميكي ماوس إلى آخره. هذا هو، بس مش تعليمي. مش تعليمي. إذا ضلينا هيك والطلاب ما يروحوش عن مدرسة وما يشوفوش المعلمة شو بتحكي ولا شو بتكتب،
0: الممارسة
1: حتما راح يكون تأخير في هذا الكلام.
0: واحنا نتمنى يعني احنا بنقول بنطالب يعني دائما بنقول للحكومة ووزارة التربية والتعليم احنا مع يعني تطوير التعليم وادخال التكنولوجيا على التعليم، ولكن بده كمان بدها انتباه كتير لوين رايحين. يعني
1: برضه الحكومة لازم تنتبه للمعلمين كمان.
0: لا طبعا.
1: يعني لما بتقول انه بعطوهم نص راتب، طب انا متقاعد اشتغلت 40 سنة في الحكومة وبعطوني نص راتب. يعني أنا نشكر الله يعني وضعي كويس
0: الحمد لله،
1: نشكر الله في إلي دعم يعني من العائلة وإشي هيك، ما بحتاج ولا غرض. بس افرض واحد من الرجال عنده ابنين بالجامعة،
0: شو بده يعمل هذا؟
1: وثلاثة أربعة بالمدارس، شو بده يطعميهم؟ شو بده يلبسهم؟ شو بده يدفع أقساطهم؟
0: نعم، هي منظومة التعليم كاملة وأساسها المعلم صراحة. يعني أساس العملية التعليمية هو المعلم. إذا المعلم مش قادر يعطي
1: طبعاً
0: شو بدها تكون النتيجة يعني.
1: بالضبط.
0: وانتقلتي وانتقلتي إلى العمل المجتمعي بشكل أكبر، وأنت كنت أصلاً موجودة فيه، بس لما ترشحتي لانتخابات البلدية، بلدية رام الله، وبلدية رام الله انتخاباتها مختلفة، وبلدية رام الله مدينة رام الله كمان مختلفة، ولأول مرة تترأس امرأة قائمة في الانتخابات.
1: نعم.
0: وفزتي وكنت أول امرأة تفوز في انتخابات بلدية في رام الله وفي فلسطين، يعني كنت أول امرأة تفوز
1: تقريبا في كل المحيط.
0: نعم نعم،
1: العربي،
0: المحيط العربي. شو اللي خلاك تروح إلى هذا المجال؟
1: هو أنا سنة 2005 تقاعدت، بدأ مشروع الانتخابات بال2004. يعني كيف كان في دعوات إنه لازم المرأة تشارك ولازم يعني يكون في انتخابات، ما بدنا زي أول يكون البلدية تعيين وشيء. جنبي زملائي وزميلاتي شجعوا، أهلي شجعوني، أصدقائي شجعوني، قالوا لي أنت كنت قايمة بمدرسة طويلة وعريضة وأصعب من البلد، ليش ما ترشحيش حالك؟
0: ما هي سمعتك كانت سبقتك.
1: طبعا.
0: بالإيجاب طبعا يعني.
1: الحمد لله. يعني أنا يعني كمان لما بشتغل وظيفة خاصة كان في التعليم من كل قلب رب، وكان في عندي رعاية كافية للطالبات أنا وقت لما يكون الجيش حول المدرسة، ولا مرة أركن على حدا إلا أنا أطلع الشارع.
0: صحيح.
1: حتى أهليهم يجوا يخدوهم، وكل أتأكد إنه كل طالبة وصلت لبيتها. وفي نفس الوقت يعني في الانتفاضات كمان كانوا يمنعوا الطالبات إنهم يجوا على رام الله. أنا كنت منتقلة من بيتنا لبيت تاني، وبيتنا كان في نص البلد، يعني بنات التوجيهي كانوا يجوا الساعة 11 10 ونص، خسرانين أول ثلاث حصص، خسرانين امتحان امتحانين إلى آخره. يعني كان عندي رأفة لهدول الطالبات. جمعت أهلي هون، قلت لهم إذا بدكم البنات يناموا في البلد أنا بقدر أوفر لهم موقع إني يناموا فيه وتكونوا أنتوا راضين ومبسوطين
0: وآمن.
1: وعملت أنا بيتنا يعني كان في نص البلد، وفي عنا 4-5 غرف نوم، وبس بشرط أحد الأهالي الكبار يكون موجود في البيت ويدير باله على الطالبات. عمة واحدة، أم واحدة، ست واحدة، خالة واحدة، المهم. وممنوع الطالبات بعد ما يخلصوا مدرسة ويدخلوا يطلعوا أو يجي عندهم الضيوف من الخارج إلا أبها أبوها شي حدا يعني قريب مباشر. والحمد لله يعني التزامي هذا أشعر الناس إني أنا بتحمل مسؤولية،
0: إني قادرة تحمل مسؤولية البلدية.
1: نعم. فتبعا لذلك سواء الأهالي أو الطالبات انتخبوني يعني.
0: كيف كانت تجربة الانتخابات؟
1: والله حلوة. يعني كان في حماس لأنه إحنا في رام الله من سنة 76 ما صار عندنا انتخابات.
0: ماما ما كان في انتخابات ولا بنشارك في انتخابات.
1: بعدين ما هو
0: حرمونا منها الله يجزيهم.
1: الإسرائيليين مسكوا رؤساء البلديات وفجروا سيارة ورا التانية، وكل الرؤساء المنتخبين يعني فجروهم. فالناس تحمسوا إنه لازم نعمل انتخابات،
0: وكانت الناس متحمسة لبناء البلد وعندها أمال كبيرة، وكانت الانتخابات. وفعلا كم سنة قعدتي رئيسة بلدية؟
1: 8
0: سنوات.
1: دورتين.
0: أبرز ما ميز هاي الفترة سجنيت في البلدية؟
1: والله العمل والتطوير في البلد كان أهم إشي بالنسبة لنا. هو الحقيقة ما كانش في دعم كتير من المانحين إلنا، لأنه أنا على زماني كان في عنا كتلة حماس، كتلة فتح، وإحنا كتلتنا مخلوطة.
0: يصاروا مستقلين.
1: مستقلين. أنا مستقلة يعني بالأساس. هنا يعني بعطوني صفة الجبهة وبتشرف يعني دعموا كمان.
0: أنا أذكر بأيامها هي كانت يعني كتلة مستقلين وجزء منها هي صار.
1: نعم. وكان معنا فتح كمان. فيها. المهم إنه هاي الفترة. عشان معنا جزء من حماس، ثلاثة كانوا عندنا من حماس، كل الممولين
0: وقفوا التمويل.
1: كان عندنا الدكتور سلام فياض، يعني
0: الله يعطي الصحة،
1: الله يعطي الصحة ويوفقه. الحقيقة رحت له قلت له دكتور يعني احنا مثلا عزمونا السفارة الأمريكية عزموني هيك عشاء وشي. بحكي مع السفير بقول له احنا يعني في رام الله عنا حوالي 50,000 مواطن في امريكا من رام الله ومنهم اخوتي وبدعموا. ليش ما بتعطونا دعم زي ما بتعطوا الناس التانيين لرام الله؟ طبعا تعرف امريكان ويهود وشيك ضحكوا وما جاوب.
0: شو بدك جاوب؟
1: ما اعطونيش اشي. رحت للدكتور سلام فياض قلت له دكتور انتو الرئاسة بتطلب منا، الوزارة بتطلب منا، الناس بطلبوا منا وما حد بيقرب علينا في التمويل.
0: نعم.
1: تقدرش انت تدخل قصص التمويل لبلدية رام الله؟ رام الله بلد بدها دعم كبير. فكر شوي قال لي انت شو بدك فيهم كلهم؟ انت اذا عندك مشاريع وكتبي لي المشاريع المهم فالاهم واعطيني القائمه واعطيني قديش يعني التكاليف. والله فعلا احنا كمان اول اشي المجلس يعطي الف عافيه زملائي كانوا نشطين والموظفين الحقيقة الله يعطيهم ألف عافية كمان برضو دعموا وساعدوا.
0: نعم نعم.
1: أوكي. صار يجيب لنا مشروع ورا التاني. يعني حطينا في البلد بقدر أقول لك حوالي 70 مليون.
0: ما شاء الله بهاي الفترة.
1: بهاي الفترة نعم.
0: نعم.
1: عملنا مشروع مجاري الطيرة لمنطقة القصر الثقافي وال. ضريح محمود
0: درويش.
1: حطينا البنية تحتية لما عملنا مشروع المنارة مثلا.
0: نعم.
1: كلف ملايين.
0: مشروع المنارة كان مشروع ضخم،
1: مشروع حوالي 4 مليون. مشروع مجال الطيرة 8 مليون. بس يعني ما تكملش المحطة لحالها كلفت 4 مليون. أنا كنت لسه بادية بس تكملت بعدي.
0: ما هي يعني هيك بالتناوب يعني
1: هي استمرارية
0: متكاملة. نعم صحيح
1: متكامل. مشروع المقبرة، يعني مقبرة إسلامية مسيحية
0: اللي في المنطقة الصناعية
1: اللي في المنطقة نعم. الصناعية نعم. نعم. هذه السور لحالها فرضوا اليهود علينا إنه هي في منطقة سيمة.
0: نعم تعتبر
1: إنه لازم نعمل سور على داير المقبرة بارتفاع 3 متر بطون. لأنه
0: طوب ضعيف أو
1: لا مش طوب، صبت بطون كله كلفت 3 مليون. يعني مش قليل.
0: مش قليل. نعم نعم. بس هو مشروع استراتيجي كان.
1: كانوا يعني خافوا حتى من الأموات تنط عليهم. وهو تحت كان المعسكر تبعهم.
0: قريب، ما هو قريب على الشارع الالتفافي اللي بيجي من جهة رفات. هو قريب جدا على المقبرة. ويمكن
1: أيوة.
0: يمكن هاي المشاريع اللي اليوم احنا بنحس قديش كانت مهمة، لأنه اليوم يعني على الأقل عاملة زي بركات للمستوطنين والاستيطان، على الأقل اليوم هاي المقبرة اللي وضعت هناك حمت هاي الأرض كلها اللي موجودة في المنطقة الصناعية يعني. وبعد حتى بعد ما أنهيتي فترتين في بلدية رام الله سجنيت، وبالأصل كان لك دور في المؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات كان لك باع، بس كمان عززتي ما بعد البلدية وجودك. يعني كنت في عدد من المؤسسات لا بأس فيه يعني لليوم.
1: نعم من وقت أنا في المدرسة يعني كل الخدمات الاجتماعية، الجمعيات الخيرية، مؤسسات مثل القدس للمساعدات القانونية، مثل تطوير المناهج مثلا، كله كمان يعني بقدرش أقول لك قديش في كمان
0: يعني كنت بجمعية الشابات المسيحية،
1: مؤسسة ياسر عرفات.
0: نعم مؤسسة ياسر عرفات.
1: ياسر عرفات مؤسسة مع الدكتور
0: سريط رام الله. سرية رام الله.
1: هذه سرية رام الله من احنا صغار.
0: هاي سرية رام الله من صغار بتضلها سرية رام الله. سبحان الله.
1: سرية رام الله يعني هذه طبعا
0: في الدم هاي.
1: دم
0: نعم.
1: ويعني كثير من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية كمان. نعم. كنت أنا أنتمي إليها. نعم.
0: يعني كنت حتى في ضحايا التعذيب.
1: ضحايا التعذيب لليوم. نعم. كمان
0: لليوم موجودة فيها مركز القدس للمساعدة القانونية. يعني يمكن أنا يعني لما دعيتك على الحلقة التقينا في فعالية مركز القدس في المتحف الفلسطيني. نعم. وكنا في استقبال عدد من الصحفيين الأجانب الجايين يغطوا بفلسطين خاصة موضوع
1: زيتون. شغل كتير كبير.
0: وأنا لما شفتك هناك بقول طب سجنت شو جابها هون؟
1: أنا كنت فترة من الفترات رئيس مجلس الإدارة.
0: نعم.
1: بعدين يعني حسيت إنه خلص لازم أخفف شوي شوي. صرت في الهيئة العامة. بعدين الهيئات التعليمية مؤسسة التامر.
0: نعم.
1: برضو ما زلت موجود فيها. يعني أنا كتير إشياء.
0: لساتك في مؤسسة التامر.
1: واحد.
0: نعم. لساتك في مؤسسة التامر. أنا يعني أذكرك في مؤسسة التامر من أيام نخلة الشبر.
1: تذكري
0: هذا المشروع، مشروع الكراء للأطفال. أنا كنت مشارك فيه وكان عندي جواز سفر اسمه جواز سفر الكراءة.
1: أيوة.
0: وأذكرك من أيامه هنا.
1: ما زال يعني عندهم جوازات سفر بس بطريقة تختلف شوي عن من زمان، قراءة وكتب ويعني مسابقات يعني للكتاب، وفي عنا مجموعة بصدروا شبيبة، بصدروا مجلة في تامر. بس أنا المضبوط خفت يعني ما زلت في الهيئة العامة.
0: نعم يعني
1: وبشارك يعني في إيش الأشياء الرئيسية، ولكن بطلت أقدر بسهولة أقدر أروح وأجي. تعب تعب علي.
0: لو بجملتين ثلاث سجنات رسالة توجهها للناس اللي بتسمعنا بتشوفنا عبر الراية من هذا البودكاست، شو بتقولي للناس؟
1: أنا بقول للناس إنه لازم يلتزموا مع بعض ويحاولوا إنه ما يرتكبوا الأخطاء، دايما يكون تكاثف مع الناس، لأنه الوضع الحالي ما بيحتاج إنه كل واحد يشتغل لحاله.
0: نعم.
1: يعني أي المستوطنين عم بأخذوا زيتون الناس وإشي، هلأ لو بيروحوا مجموعة 20-30 ناس الجيران والأصحاب وإشي مع الناس على زيتونهم، بعتقد أنا إنه هذا ممكن يخفف وطأة المستوطنين.
0: نعم. يعني هي حالة التضامن موجودة مع الناس، ناس تحس مع بعض.
1: ويطولوا راحوا بالناس.
0: بدها طولة بال. أنا سجنات بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك اليوم معنا. شكرا لهي الحلقة اللطيفة وهذا اللقاء اللطيف. رجعتيني لزمان كتير. شفت رام الله اليوم أيام زمان وأنا أحكي معك، رجعتيني لأيام رام الله زمان. وشكرا لتوجيهاتك والشغل اللي بتقوم فيه سجنات، وأنت فعلا نموذج مش بس للست الفلسطينية، نموذج للفلسطيني نفسه. يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك. يعني أنا بعمل واجبي وما زلت لازم أقوم بواجبي، لأنه هاي البلد بلدي والناس أهلي.
0: يعطيك ألف عافية. وأنتوا كمان أعزائي المستمعين والمشاهدين، شكرا لحسن المتابعة، وأكيد لنا لقاءات قادمة وفي ضيف جديد وحلقة جديدة الأسبوع القادم. انتظرونا. تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، سلامات.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تكشف أزمة الديزل العالمية عن اختناق يتجاوز ارتفاع أسعار الوقود مع نقص المنتجات النفطية المكررة القابلة للوصول إلى المستهلك رغم عدم وجود نقص مماثل في إمدادات النفط الخام عالمياً. وتتزامن الأزمة مع اضطرابات طالت 3 مصادر رئيسية للإمدادات، حيث قيدت الحرب تدفقات المشتقات من الخليج، وواصلت روسيا حجب صادرات الديزل بعد تضرر مصافيها جراء الهجمات الأوكرانية، كما توقفت الصين أيضا عن تصدير بعض المنتجات النفطية، بينما تعمل مصاف غربية عديدة عند مستويات مرتفعة يصعب معها إضافة كميات كبيرة سريعا. أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاع معدل التضخم السنوي في دولها ومنها فرنسا لأكثر من 4% خلال آب الماضي مقابل 4.1% في تموز الماضي مدفوعا بقفزة بأسعار الطاقة. نشير إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منتدى حكومي دولي يضم 38 دولة صناعية، وقد أسست عام 1961 وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا.

0: في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم بلدة زواتا غرب نابلس وتقتحم بلدة بيت فوريك شرق المدينة. الاحتلال يمنع مواطنين من قطف ثمار الزيتون في الزاوية ومردة شمال سلفيت. قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتقتحم مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة. في الأخبار الميدانية أيضا، قوات الاحتلال تواصل إغلاق حاجز دير شرف شمال غرب نابلس. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق حي شجاعية شرق قطاع غزة. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات في الجنوب اللبناني. وفي الخبر الأخير، جماعة أنصار الله تحذر شركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، داعية إلى أخذ تحذيراتها على محمل الجد، فيما حملت الرياض مسؤولية فشل عمليات الاعتراض وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على raya.fm.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة، حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام متابعاتنا الكريمات عبر شبكة رايا الإعلامية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حصاد الرايا. حصاد الرايا يأتيكم من الأحد حتى الخميس عبر شبكة رايا الإعلامية، هذا مساء الأحد 11 من شهر تشرين أول أكتوبر للعام 2026. الحصاد في هذا المساء عديد الملفات، ولكن بداية نذكر تستمعون إلينا الآن على رايا أف أم على موجتنا العاملة على تردد 98.3 أف أم، وعبر تلفزيون الرايا على تلفزيونات التفاعلية، وبالصوت والصورة على raya.bs.
1: حصاد الرايا
0: على طاولة الحصاد في هذا المساء 3 سنوات من الإبادة، 57% من الشباب في قطاع غزة يعانون من الاكتئاب. في ملفنا الرئيسي، من يسمم أغنام المغير ومن يدفع الثمن؟ وفي ملفاتنا لهذا المساء، ما الذي دفع لقرار تأجيل انتخابات المجلس التشريعي، وما هي السيناريوهات المرتقبة لمستقبل العملية الانتخابية؟ وفيما لدينا أيضا تحديث لأحوال الحواجز والطرق في الضفة الغربية، وفيديو خاص لرايا، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي تنضم للهيئة العامة لإنجاز فلسطين. إنجاز جديد إذن لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي وتنضم للهيئة العامة لإنجاز فلسطين. البداية كما دائما من الميدان، من التطورات الميدانية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة. من الضفة سنبدأ متابعينا متابعاتنا، قوات الاحتلال تقتحم بلدة زواتة غرب نابلس وتقتحم بلدة بيت فوريك شرق المدينة. وفي سلفيت، الاحتلال يمنع مواطنين من قطف الزيتون في الزاوية ومردة شمال سلفيت. في الاقتحامات والإغلاقات، قوات الاحتلال تواصل إغلاق حاجز دير شرف شمال غرب نابلس وتقتحم مدينة قلقيلية ومخيم الجلزون شمال البيره.

في أخبار الإغلاقات أيضا، قوات الاحتلال تغلق حاجز 17 شمال نابلس، وفي المتابعات الميدانية مستوطنون وقوات الاحتلال يحتجزون مواطنات أثناء قطف ثمار الزيتون في بلدة الزاوية غرب سلفيت. هذا في تطور للمشهد. إذن في الزاوية بسلفيت قوات الاحتلال والمستوطنون يحتجزون مواطنات أثناء قطاف ثمار الزيتون في أراضي بلدة الزاوية. يضاف إلى ذلك تسجيل اعتداءات على النساء في المغير، كذلك الأمر تحديدا في منطقة السهل الشرقي لقرية المغير الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله.

0: إلى المغير مباشرة متابعينا الكرام، متابعاتنا الكريمات عبر شبكة رايا الإعلامية، متواصلون وإياكم في هذه الحلقة من حصاد الرايا. في وقفتنا الرئيسية الأولى لهذا المساء ستكون عند المغير، من يسمم أغنام المغير ومن يدفع الثمن. سنتحدث بالمزيد مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي. اسمحوا لنا نرحب بالسيد كاظم الحاج محمد الناشط من قرية المغير. مساء الخير، حي الله.
1: مساء النور، يسعد مساكم.
0: يا هلا بك أخي أبو علي. بداية، هل هي أغنام المغير أم ماذا؟ يعني ما حقيقة هذا المشهد؟ إحنا اليوم خليني بس أحكي شغلة صغيرة، لأنه هذا ما شهدناه اليوم هو يعني للمرة الأولى إحنا نشاهده ويتم تعميمه طبعا وتوثيقه عبر عدسات الموبايلات والكاميرات لتسميم أغنام تسبب تسميمها بنفوقها في السهل الشرقي لقرية المغير. ما حقيقة هذا المشهد الجديد والمستجد علينا؟
1: هذا المشهد أول إيش متكرر، يعني عدة مرات يسمموه مشان ذريعة إنهم هاجموا المغير وإنهم يجيبوا الشرطة والجيش إنها يسموا أغنامنا هذول المستوطنين، لأن هاي يعني اللي شفتوه الصورة هذه مش لأول مرة، هذه يعني متكررة من عدة مرات يصير هيك. والغنم هاي الغنم بيسرقوها من يعني هم مساركينها، مش لهم الغنم اصلا. هذه من الفلسطينيين من التجمعات من الفلاحين ساركينهم.
0: يعني هي بالاساس هاي الاغنام لا تعود ملكيتها للمستوطنين، بالاساس لهذول الرعاة المستوطنين،
1: هاي ملكيتها للفلسطينيين للفلاحين. يعني كيف بسلكوا غنم من المنطقه بجيبوهن اذا في منطقه نابلس بجيبوهن واللي هان بودوهن على منطقه نابلس، يعني بيغيروا اشكالهن في المناطق. لان هي هدف مبرر انهم يسيطروا على الارض، الغنم بجيبوهن مشان يسيطروا على الغنم، مشان ما حدا يقدر يصيل اراضيه. وشجر الزيتون خاصة في المرحلة هذه الزيتون، لأنه بتعرض زي البني آدم يوميا بتعرض شجر الزيتون، لأنه مشان يلاحقوا المزارعين مشان ما يقدر يصيلوا أراضيهم. وهذه سياسة الاحتلال حاليا، المرحلة هذه سياسة مش طبيعية، لأول مرة هي بتصير في المغير تسميم والتوثيق. الحمد لله يعني أهل البلد كلهم أي حدث بوسكوا.
0: طيب خليني بس أفهم منك، لأنه يعني ربما أنت بتقول إنها مش المرة الأولى، إنه هاي العملية نفسها أو الحدث نفسه تكرر في المغير، ولكن إنما الجمهور إحنا والجمهور، وأنا أتحدث إليك أنا صحفية أتابع يعني كل جديد، وذهلت من المشهد. أول مرة بشوف مثل هذا المشهد، مستوطن يعني على هيئة راعي، بمعنى لا يستطيع أن يمسك برأس غنم. أنا بعرف الراعي في انسجام وتجانس يعني بشكل أو بآخر بينه وبين قطيعه، بيعرف يتعامل مع قطيعه مش بالدفاش ومش بالضرب ومش بالتنكيل حتى بالقطيع. هو يعني احنا الرعيان بنشوفهم بالإشارة وبالصفيرة بتعاملوا مع القطيع، والقطيع يستجيب.
1: القطيع يستجيب، لكن هذول مهم مش قطيع إلهم، هذا القطيع من الفلسطينيين ساركينهن. ثاني شيء، هذا المتكرر هذا مش أول مرة بعمل في المغير، وتوثق قبل هذه المرة إنه بحجة إنه بحطوا إشي سموم للغنم وإشي، وهم المستوطنين نفسهم بسموهم مشان يعطوا ذريعة للشرطة وللجيش إنه المغير بسموا أغنامه. وبعدين شو جايبك على يعني المستوطن نفسه، شو جايبك على أراضي المغير لجانب المنازل؟ يعني هاي النقطة الأولى، شو جاب يعني حتى في تعليقات على صفحات المستوطنين، يعني بعلكم المستوطنين انت ليش جاي على أراضي المغير وبتسمم في الغنم مشان تعطي ذريعة على الاحتلال مشان يهاجموا المنازل يهاجموا الأهالي في المغير.
0: طيب يعني هون معناها أفهم منك تماما بأنه ما يحدث في المغير ونفوق إذن الأغنام هي يعني لتدفيع أهالي المغير الثمن عمليا. هاي الحوادث أخي أبو علي كيف بدأت ويعني كيف استمرت كمان بهذا الشكل؟
1: هذا الشكل استمرت قبل تقريبا شهر ونص، صار هذا الحدث ان الجيش قال ان انتم اهل المغير سامين غنم بجانب الحقول، هم بيعتبروا حقول إلهم المستوطنين، انتوا حاطين سمومها. بالعكس هم بحطوا بسمه مشان يعطوا ذريعة يحتلوا أراضي، يحتلوا أشجار زيتون، يحتلوا منازل، يساووا مشاكل مشان الجيش يقتحم البلد، يضرب غاز، يأكل كيم، يساوي. هاي هي سياستهم، يعني هي تبادل أدوار. بالعكس يعني عارف الجيش والمستوطنين عارفين والشرطة عارفين، بس خلص هذه بيجيبوها ذريعة عشان إن لكم مبرر على لاقتحام البلد ويسرقوا أشجار الناس ويسرقوا أراضي الناس.
0: إذن هي محاولات لتوريط الأهالي في المغير، ويعني تدفيعهم ثمن الأفعال الإرهابية. شكرا، شكرا جزيلا لك سيد كاظم الحاج محمد الناشط من بلدة المغير. أشكرك كون دائما بخير، حماكم الخالق.
1: نعم
0: طيب تفضل، معنا دقيقة، وفي هذه الدقيقة كمان من فضلك إن تكرمت ضعنا في تفاصيل ومستجدات المشهد، الاعتداء على النساء في المغير كمان.
1: اليوم اعتدوا على النساء، ليش يدافعن؟ يروح يدافعن عن الناس، عن الزيتون، عن شجرهن. المستوطنين ومعاهم الجيش، الجيش أكثر من المستوطنين. الجيش بيحمي في الغنم وبيحمي في المستوطنين مشان يرعوا شجر الزيتون، مشان ما حدا يقدم يرعى يلقط زيتوناته أو يقدم لأراضي. ضربوا عدة نساء اليوم، يعني هاي النقطة هذه جديد، صاروا بنات المغير يهاجموا الجيش، يهاجموا البنات والنساء في المغير ويضربوهن غاز ويضربوا على الشباب غاز. يعني من كل النواحي المغير بتتعرض، من كل أي أمور على بالك بتتعرض للمغير.
0: نعم شكرا، شكرا جزيلا لك سيد كاظم الحاج محمد ناشط من قرية المغير.
1: حياك الله،
0: مرة أخرى كن دائما بخير، حماكم الخالق المولى. نذهب متابعينا الكرام إلى فاصل يرفع على مسامعكم الآن آذان المغرب.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حصاد الراية.
1: عودة إليكم من جديد متابعينا الكرام، متابعتنا الكريمات عبر شبكة راية الإعلامية، متواصلون وإياكم في هذه الحلقة من حصاد الراية، ويأتيكم عبر شبكة راية الإعلامية من الأحد حتى الخميس. نذكر هذا مساء الأحد 11 من شهر تشرين أول أكتوبر للعام 2026. مباشرة ننتقل إلى تحديث لأحوال الحواجز والطرق. معنا عبر الخط الهاتفي السيد عبد الرحمن العطيات، راصد أحوال الطرق. أهلا وسهلا، حيا الله.
2: مساء السرور أستاذ رشا، لكم للمستمعين والمتابعين الكرام.
1: أهلا بك. كيف إذن هي التحديثات الأخيرة لأحوال الحواجز والطرق؟ نتحدث إليك مباشرة ونتابع يعني الأمر المتعلق بإغلاق حاجز 17 وأزمات مرورية 17 في نابلس وأزمات مرورية في الجلازون شمال رام الله.
2: أنا توزعي مرصة بالاتجاهين مال الضفة الغربية المحتلة، حاجز تبع تواجد قوات الاحتلال، تفتيش عشوائي كثافة مع كثافة سير متوسطة، حاجز حزمة أزمة بالاتجاهين بهذه اللحظات، حزمة حاجز عبر الخان الشمالي والجنوبي. أما محافظة رام الله والديرة عسيني أطار البلد حاجز، أطار البرج حاجز، عبود النبي صالح الكلاهما بالضوابة روابي كذلك حاجز، في الوادي أبرود حاجز وأزمة خالقة جدا بالاتجاهين. أما بوابات الطيبة ترمس عية وسنجر تلكات وخليات من جنوب الاحتلال، جنوب غرب رام الله بيت عور تحته خربة ثمانية حارس مغبقات لمهلل حاجز وأزمة بجميع الاتجاهات، دير عمار حاجز وأزمة بالاتجاهين، راس كركر حتى اللحظة سلكي، حاجز العيم أزمة باتجاه الشمال، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، الكونتينر سالك بكلا الاتجاهين، مداخل ومخارج لحم خاليات من جنود الاحتلال، العروب بيت أمر، بوابات الفحص، بوابات بيون، فرانس الجورة مغلقات، فرش الهواء أزمة بجميع الاتجاهات، مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال، حواجز مدينة نابلس عزب لتيسير مغلقات بالاتجاهين، حاجز 17 مغلق بالاتجاهين، عورتة أزمة للمغادرين، سرة أزمة للمغادرين، المربع سالك بالاتجاهين، بير شرف خالية من جنود الاحتلال، حاجز عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين أزمة للمغادرين، بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك ومدخل سلفيت الشمال الغربي حاجز للمغادرين سالك للقادمين. هذا ما لدينا زميلة رشا حتى اللحظة، ما تمنيت
1: سلامة للجميع. نعم، أمنيتنا بالسلامة لك أيضا ولجميع مستخدمي الطريق في هذه الأوقات. شكرا جزيلا، كن دائما بخير، حماك الخالق المولى. نذكر متابعينا الكرام متابعتنا الكريمات عبر الراية بأن أحوال الحواجز والطرق متغيرة بين لحظة وأخرى. نهيب بكم جميعا متابعة التحديثات الأخيرة لأحوال الحواجز والطرق، خاصة عند استخدام الطرق الخارجية، الطرق الرابطة بين المحافظات. في هذا المساء كما في كل مساء نسأل الله لكم السلامة التامة وأن يبلغكم الله مقاصدكم على خير. إلى المحطة التالية. ما الذي دفع لقرار تأجيل انتخابات المجلس التشريعي وما السيناريوهات المرتقبة لمستقبل العملية الانتخابية؟ في هذا متابعينا الكرام تماما، وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر مرسوما فيه وتجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن في 11 من شهر أيلول سبتمبر من العام القادم 2027. تعقيدات الخارطة الانتخابية والموقف الأمريكي والإسرائيلي وراء قرار التأجيل، نتابع المزيد في مقابلة أجريت مع مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات السيد هاني المصري عبر أثير الراية وأجرها الزميل رامي السمارة. نتابع.
3: أعتقد أن الذي قاد أولا أسباب ذاتية هي خشية النخبة الحاكمة من خسارة الانتخابات، خاصة بعد تبلور قوائم انتخابية تشكل من تحالفات قوية مثل التيار الإصلاحي وحركة حماس ودعم الجهاد الإسلامي ومشاركة الملتقى الوطني الديمقراطي وآخرين، استعداد الأسير القائد مروان البرغوثي للتشكيل قائمة إما بشكل مستقل أو بالاشتراك مع التيار الإصلاحي، وجود خارطة انتخابية مختلفة عن التوقعات السابقة، وكان هناك رهان أن حماس لن تستطيع أن تشارك في الانتخابات لأنها ستمنع. حماس قررت المشاركة بطريقة غير مباشرة وهذا أعاد الأمر إلى وضعه الطبيعي. أيضا كان هناك حسابات أن خارطة ترامب ستنفذ في قطاع غزة وبالتالي ستجرى الانتخابات بعد أن تكون حماس قد خرجت من السلطة ونزع سلاحها وتحولت إلى حزب سياسي. وأيضا هناك أسباب خارجية وهو أن الاحتلال صعد الوضع سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل رهيب وأعرب بطريقة غير مباشرة عن معارضته لإجراء الانتخابات، وهذا الأمر سيزيد المخاطر الناجمة عن خاصة في ظل عدم وجود وفاق فلسطيني. لن تستطيع أن تواجه محاولات إسرائيل لتعطيل الانتخابات وأنت منقسم ومشرزم. هذا أيضا يضاف إلى يعني هذه المسألة.
4: طيب.
3: إضافة إلى
4: ذلك
3: الأمريكية لم ترد على طلب السلطة بالموافقة على إجراء الانتخابات، وهذا يعني أنها ستعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لتعطيلها، ولكن يجب أن نرى كل الأسباب الداخلية والخارجية.
4: بعض من القوى التي تحدثت عنها والتحالفات رحبت بخطوة تأجيل الانتخابات على رأسها حماس.
3: حماس رحبت ولكنها يعني قالت أنها تريد أن يكون التأجيل بشكل جماعي يعني، وبالتالي حماس ليس الوضع المناسب لها إجراء الانتخابات بهذا التوقيت لأن حماس ممنوعة من المشاركة بالانتخابات بطلب أمريكي وإسرائيلي، بل هناك تهديد إذا شاركت أن يتم اغتيال أو اعتقال أعضائها، لذلك قررت المشاركة بشكل غير مباشر، وبالتالي ليس الوضع النموذجي لحماس ولا لفصائل المقاومة حتى نكون صريحين، يعني ممنوع عليها أن تشارك بالانتخابات، وهذا أصلا يضرب جوهر الديمقراطية إذا كنا نريد أن نكون صريحين مع بعضنا البعض بدون لف ولا دور.
4: طيب. الأسباب الخاصة المتعلقة والمرتبطة بالاحتلال أستاذ هاني المصري، هل تتوقع زوالها بحلول الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية العام القادم؟
3: ممكن أن تزول، ممكن أن تزداد سوءا، ممكن أن تزول إذا سقطت حكومة نتنياهو وفازت حكومة جادي أيزنكوت بشبكة أمان من القوائم العربية. هذه الحكومة لن تكون حكومة تلبي الحقوق الفلسطينية لكنها ستكون أقل سوءا وتطرفا من الحكومة الحالية، ويمكن أن لا تكون معارضة للانتخابات بس بشكل كامل ولا هي معارضة للسلطة بشكل كامل، هي لا تريد دولة فلسطينية ولكن تريد سلطة تدير الفلسطينيين تحت الاحتلال، وبالتالي موقفها ليس مثل الموقف للحكومة الحالية التي تقوم بتقويض السلطة بشكل متواصل وصولا إلى دفعها إلى الانهيار أو حلها إذا لم تنهار من تلقاء ذاتها. يعني هناك فروق تكتيكية مهمة يجب أن نراها.
4: شكرا.
3: وأيضا إذا كان هناك متغيرات عربية وإقليمية ودولية تساعد على الضغط على الحكومة الإسرائيلية لكي لا تعرقل الانتخابات، ويمكن أن يفوز يعني نتنياهو وحكومته تكون الأمور أسوأ يعني من ما هي عليه الآن، ويمكن أن يشكل حكومة يعني وحدة وطنية لن يختلف موقفها عن الوضع الحالي بشكل.
1: عودة إليكم إذن من جديد متابعينا الكرام متابعتنا الكريمات عبر شبكة رايا الإعلامية إلى المحطة التالية. 3 أعوام على الإبادة في غزة، وفاة 2027 مريضا، و 57% من الشباب في قطاع غزة يعانون من الاكتئاب. جاء ذلك في تقرير نشرته الوزارة يوم الجمعة الماضي بعنوان 3 أعوام من حرب الإبادة الجماعية ولا زالت غزة تنزل. قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن 2027 مريضا توفوا وهم ينتظرون الإجلاء الطبي لاستكمال علاجهم خارج قطاع غزة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر من العام 2023، فيما يعاني 57% من فئة الشباب من اكتئاب متوسط إلى شديد. جاء ذلك في تقرير نشرته وزارة الصحة في قطاع غزة بعنوان 3 أعوام من حرب الإبادة الجماعية ولا زالت غزة تنزف. في التفاصيل وتماما سنتطرق في هذه الوقفة إلى تفاصيل المرضى المحرومون من العلاج والواقع النفسي للشباب. في ملف المرضى قالت الوزارة إن 2027 مريضا توفوا وهم ينتظرون الإجلاء الطبي لاستكمال علاجهم خارج القطاع، بينهم 264 طفلا و505 من مرضى الأورام. وأوضحت أن عدد المرضى المسجلين للعلاج في الخارج بلغ 21 ألفا، من بينهم 5803 مرضى و 4800 من مرضى الأورام. وأشارت إلى أن العدد الإجمالي يشمل 2220 حالة مصنفة بأنها حالات طارئة. في تقريرها الإحصائي أيضا تطرقت وزارة الصحة إلى الواقع النفسي للشباب جراء الإبادة الإسرائيلية، مؤكدة أن مؤشراته تنذر بالخطر، وذكرت أن 98% من فئة الشباب يشعرون بالقلق المستمر على حياتهم الشخصية، و 39% يشعرون بالخوف المستمر، فيما يعاني 61% منهم من قلق متوسط إلى شديد. وبينت أن 57% من فئة الشباب يعانون من اكتئاب متوسط إلى شديد، و 56% استوفوا معايير اضطراب ما بعد الصدمة، و 62% يشعرون بالبؤس والإرهاق والعجز. وتتزامن الذكرى الثالثة للإبادة الجماعية مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في 10 أكتوبر من العام الماضي. وخلفت الإبادة الجماعية في قطاع غزة دمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية في القطاع بتكلفة تعافي وإعمار قدرها تقرير دولي بنحو 71 مليار دولار. أعود لمتابعة مستجدات المشهد. ميدانيا على أرض الضفة الغربية المحتلة، قوات الاحتلال تنصب حاجزا على مدخل بلدة حزمة شمال القدس المحتلة، ومستوطنون يسرقون ثمار الزيتون من أراضي قرية عطارة شمال رام الله.

وفي الشأن الإقليمي، الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات في الجنوب اللبناني. في التفاصيل المتوفرة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم عدة غارات جوية استهدفت بلدات كفر تبنيت وطلوصة والمنصوري في قضاء النبطية ومرج عيون وصور جنوب لبنان. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة زبقين ومنطقة وادي السلوقي، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه الحقول المحيطة ببلدة كفر شوبا. هذا وما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل تنفيذ غاراته على عدة بلدات وبنى تحتية إلى جانب تواصل القصف المدفعي جنوب البلاد، في خرق واضح لوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لبنان في 17 نيسان الماضي، مخلفا العديد من الشهداء والجرحى.

0: إلى المحطة التالية متابعين الكرام، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي تنضم للهيئة العامة لإنجاز فلسطين. المزيد نتابعه في الفيديو التالي.
1: احنا اليوم كمجموعة قابضة نتشرف بانضمامنا لمؤسسة إنجاز فلسطين، وهي المؤسسة الوطنية الرائدة في دعم الخريجين وتقليل الفجوة بين الأكاديمية وبين القطاع الخاص. مؤسسة إنجاز فلسطين من عشرات السنوات بتعمل على برامج تدريب خريجي الجامعات والطلاب في المدارس، وبتشجعهم بتحفزهم لخلق مشاريع ريادية ودمجهم بقطاع الأعمال. طبعا شركة الصناعية القابضة أو مجموعة شركات فلسطين للاستثمار الصناعي هي 6 شركات صناعية ضخمة فلسطين، تبدأ بقطاع الأدوية مرورا بقطاع الدواجن والألبان وصناعة الكرتون وكمان صناعة الأعلاف. إحنا بنشغل بشكل مباشر أكثر من 850 موظف، وطبعا هذا العدد بيتضاعف لما يكون بشكل غير مباشر. وكمان إحنا عندنا مجموعة من المشاريع اللي إن شاء الله راح تكمل كل سلسلة الأعمال تبعتنا.
2: في البداية نرحب بانضمام شركة فلسطين للاستثمار الصناعي إلى الهيئة العامة لإنجاز فلسطين، ونرحب جدا بهذه العضوية. طبعا نحن نؤمن أن مسؤولية تمكين الشباب هي مسؤولية مشتركة ما بين المؤسسات والقطاع الخاص، وأيضا انضمام شركة فلسطين للاستثمار الصناعي إلى إنجاز هو يعني سيفيد جدا، يعني أن الأمر الذي نعمل به هو ربط التعليم باحتياجات القطاع الخاص وتمكين الشباب الفلسطيني، وبالتالي هذه إضافة نوعية لإنجاز فلسطين من خلال هذه الشركة الكبيرة التي تضم يعني من أحد أكبر الشركات الموجودة في فلسطين.
0: أعود إليكم من جديد متابعينا الكرام، متواصلون وإياكم في هذه الحلقة من حصاد الراية لهذا المساء الأحد 11 من شهر تشرين أول أكتوبر للعام 2026. في تطورات المشهد ميدانيا، الاحتلال يحتجز مواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون غرب جنين. التفاصيل والمعطيات المتوفرة، احتجزت قوات الاحتلال مواطنين أثناء قيامهم بقطف ثمار الزيتون قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك في ظل تصاعد انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم بالتزامن مع انطلاق موسم قطف الزيتون الذي يشهد اعتداءات تشمل منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم والاعتداء عليهم وسرقة المحصول. وكان مستوطنون قد سرقوا يوم الجمعة الماضي 16 كيسا من الزيتون من مركبة فلسطينية احتجزتها قوات الاحتلال على حاجز دوتان العسكري قرب بلدة يعبد، بعد أن كانت المركبة محملة بنحو 70 كيسا من المحصول. وهذا ما يجري تماما في هذه الأثناء على أراضي أو في أراضي بلدة عطارة متابعينا الكرام، حيث يسرق المستوطنون ثمار الزيتون.

في المحطة الأخيرة متابعينا الكرام، نكون مع حالة الطقس المتوقعة لهذه الليلة وليوم غد الاثنين أيضا. في ساعات المساء والليل يسود جو منعش في مختلف المناطق خاصة في الأقاليم الجبلية، يصبح الجو باردا نسبيا في ساعات الليل وفي ساعات الفجر أيضا. غدا الاثنين لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، يبقى الجو صيفيا وغائما جزئيا بالعموم في ساعات النهار وضمن الوضع الطبيعي في المناطق السهلية والساحلية، بينما تسود أجواء حارة في مناطق الأغوار. بهذا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من حصاد الراية. في الختام نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.

0: تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. راية أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.
1: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية،

بإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني. أهلا بكم. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة. مستوطنون يسرقون محصول الزيتون من أراضي قرية عطارة شمال رام الله. قوات الاحتلال تنصب حاجزا على مدخل بلدة حزمة شمال القدس المحتلة. قوات الاحتلال تقتحم بلدة زوات غرب نابلس وتقتحم بلدة

0: فوريك شرق المدينة. الاحتلال يهدم 3 منازل في بلدة بيت حنينة وآخر في بلدة أبو ديس قضاء القدس المحتلة. شبكة المنظمات الأهلية تقول إن الأولوية القصوى هي التصدي لمخططات التصفية والتهجير وتجديد الشرعيات. جماعة أنصار الله تحذر شركات الطيران والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، داعية إلى أخذ تحذيراتها على محمل الجد. وفي الخبر الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: هي أريد،
5: أحنا أريد،
2: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي تركي
4: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلو أيامكم زورونا،
3: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم انجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت اسهل واسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين ايديك.
2: اي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
4: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakaful-ins.ps.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: عدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلين الحبك وفاي ورهان العمر

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 8:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت وقنابل الغاز السام تجاه الشبان خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة ديردبوان شرق رام الله. قوات الاحتلال تغلق حاجزي عطارة وعين سينيا شمال رام الله، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وتنصب حاجزا على مدخل بلدة حزمة شمال القدس المحتلة. قوات الاحتلال تمنع مواطنين من قطف ثمار الزيتون في بلدتي الزاوية ومردة شمال وغرب سلفيت، وتحتجز عددا من النساء أثناء عملهن في الأراضي الزراعية. مستوطنون يسرقون محصول الزيتون من أراضي قرية عطارة شمال رام الله. قوات الاحتلال تهدم 3 منازل في بيت حنينة شمال القدس المحتلة، وأفادت محافظة القدس بأن آليات الاحتلال هدمت 3 منازل في حي الأشقري ببلدة بيت حنينة تعود ملكيتها لعائلة الشوامرة. وزارة المالية

0: تعلن البدء بإيداع وشحن مبالغ تصل إلى 500 شيكل من رصيد المستحقات لكافة الموظفين المسجلين في التطبيق، ويتم الإيداع في حسابات الموظفين مباشرة. متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يقول إن بلاده تأسف لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتدعوه إلى إعادة النظر في القرار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة. نختم بحالة الطقس. في ساعات المساء والليل يكون الجو منعشا في مختلف المناطق، وغدا الاثنين يبقى الجو صيفيا وغائما جزئيا خلال ساعات النهار. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.ps وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: أقوى الأفلام العالمية. This family
12: is going to war. أنت محمد حسين.
13: دلوقتي محمد.
11: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية قد تتطور بعض المشكلات الصحية دون أعراض واضحة في بدايتها، ولذلك يمكن أن تكون الفحوصات الوقائية مهمة للكشف المبكر بحسب العمر والجنس وعوامل الخطورة والتاريخ الصحي. استشر طبيبك لمعرفة الفحوصات المناسبة لك بدل الاعتماد على الفحوصات العشوائية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يأخذنا كتاب كيف تمنع اختطاف طائرة التفكير النقدي في أمن الطيران المدني لكلي دبليو ويلز والصادر عام 23/20 ميلادي إلى قلب الطائرة نفسها، حيث لا تكفي القوانين وحدها لحماية الركاب، ولا يكفي أن يعرف رجل الأمن ماذا يفعل، بل يجب أن يعرف كيف يفكر والكلام للكاتب. وينطلق الكتاب مستندا إلى خبرة الكاتب في تدريب أمن الطائرة ليشرح كيف يمكن قراءة السلوك واكتشاف المؤشرات المبكرة وفهم التهديد قبل أن يتحول إلى حادث. الكتاب لا يتعامل مع الاختطاف كحادثة مفاجئة فقط، بل يضعه ضمن منظومة أوسع تشمل الاضطرابات والعنف داخل المقصورة وأمن قمرة القيادة وتوزيع المسؤوليات بين الطاقم والجهات الأمنية. ومن خلال أمثلة واقعية وأساليب عملية يحاول المؤلف تحويل الأمن من رد فعل متأخر إلى وعي مستمر. الفكرة الأهم هنا أن أمن الطائرة يبدأ قبل وقوع الخطر. من الملاحظة الدقيقة والتفكير النقدي ومعرفة البيئة المحيطة وبأسلوب علمي واضح ومستند إلى معلومات ودراسة واقعية لطبيعة الطائرة وتفاصيل مهامها. يناقش الكتاب أيضا كيفية التعامل مع التهديدات داخل المقصورة ذاتها، وكيف يمكن للطاقم وللمستجيبين الأوائل الحفاظ على السيطرة في موقف شديد التعقيد. إنه أي الكتاب مناسب لمن يريد فهم الجانب العملي لاختطاف الطائرات، ليس من منظور تاريخي فقط، وإنما من زاوية السؤال الأصعب: كيف يمكن منع الحادث قبل أن يبدأ؟ وهنا تكمن قيمة هذا الكتاب، لأنه يحول الخوف من المجهول إلى مجموعة من المهارات والمعارف التي يمكن التدريب عليها والاستعداد لها. وبين صفحات الكتاب تظهر رسالة واضحة: أفضل استجابة للخطر هي التي تبدأ بالانتباه وتمنح فرصة للتصرف قبل فوات الأمان. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

صخور الواقع، بس في ناس عرفت تكسر صخور الواقع بحلمها، وفي ناس اتنازلت عن أحلامها.

0: بإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 9:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية تقرأه رشا حسوني. أهلا بكم. قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت وقنابل الغاز السام تجاه الشبان خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة ديردبوان شرق رام الله. قوات الاحتلال تغلق حاجزي عطارة وعين سينيا شمال رام الله ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وتنصب حاجزا على مدخل بلدة حزمة شمال القدس المحتلة. قوات الاحتلال تمنع مواطنين من قطف ثمار الزيتون في بلدتي الزاوية ومردة شمال وغرب سلفيت، وتحتجز عددا من النساء أثناء عملهن في الأراضي الزراعية. مستوطنون يسرقون محصول الزيتون من أراضي قرية عطارة شمال رام الله. قوات الاحتلال تهدم 3 منازل في بيت حنينة شمال القدس المحتلة، وأفادت محافظة القدس بأن آليات الاحتلال هدمت 3 منازل في حي الأشقري ببلدة بيت حنينة تعود ملكيتها لعائلة الشوامرة. وزارة المالية تعلن البدء بإيداع وشحن مبالغ تصل إلى 500 شيكل من رصيد المستحقات لكافة الموظفين المسجلين في التطبيق، ويتم الإيداع في حسابات الموظفين مباشرة. متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يقول إن بلاده تأسف لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتدعوه إلى إعادة النظر في القرار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف

0: أهداف منشآت الطاقة. نختم بحالة الطقس. في ساعات المساء والليل يكون الجو منعشا في مختلف المناطق، وغدا الاثنين يبقى الجو صيفيا وغائما جزئيا خلال ساعات النهار. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
1: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

راية تيفي برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تيفي.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: أنت محمد حسين؟
2: أنت لوري محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في الكاراتيه لا تقاس القوة بما تفعله بيديك فقط، بل بما تتركه في الآخرين. إسماعيل وردة بدأ لاعبا، عرف بساط المنافسة وعاش تفاصيل الفوز والخسارة قبل أن يختار طريقا آخر، طريق صناعة الأبطال. اليوم يقف مديرا فنيا للمنتخب الفلسطيني للكاراتيه، يقود جيلا جديدا من المقاتلين ويحول التدريب إلى إنجازات والطموح إلى ميداليات.
2: مسيرتي في لعبة الكاراتيه من 28 سنة كلاعب عنده طموح وعنده أهداف رياضية يحققها. من أهم المحطات مشاركتي في بطولة فرنسا المفتوحة، وإني قدرت أصل لنصف النهائي وقتها. كانت عندي نقطة التحول خلال هاي الفترة، تم منعي من السفر لأسباب أمنية، وهنا كان عندي إني لازم أخذ قرار إني شو خطوطي الجاي. فكان إما بدي أوقف وإما إني أتحول من لاعب لمدرب، من لاعب عنده حلم لمدرب عنده هدف إنه يوصل غيره ويحقق هذا الحلم.
1: ضيفنا لا يصنع بطلا ليوم واحد، بل يبني لاعبا يعرف كيف ينافس وكيف يؤمن بنفسه وكيف يرفع اسم فلسطين على منصات التتويج. من لاعب فوق البساط إلى مدرب يقود المنتخب ويصنع الأبطال.
2: كانت هاي المسيرة التدريبية متوازية في عملي في الاتحاد، لكن كان أهم نقطة عندي في العمل في الاتحاد هي أن كنت المدير الفني للمنتخب الفلسطيني وما زلت. واليوم أنا بفتخر في هاي، لأنه فعلا لما بشوف هدول اللاعبين أني أنا كنت جزء من مسيرتهم وساعدتهم في أنه يقفوا على البساط الدولي وفي المنصات العربية والآسيوية وأنه يرفعوا العلم الفلسطيني. هنا عرفت أنه أنا قدرت في خلال مسيرتي هاي أنه أنا فعلا أقدر أحصد نتيجة من هذا التعب. فبالنسبة لي كان حلمي أني أصل أنا للعالم، بس اليوم صار حلمي أني أنا أصنع جيل كامل يصل للعالم باسم فلسطين.
1: إسماعيل وردة حكاية رجل تغير موقعه، لكن شغفه بالكاراتيه لم يتغير. في ملهمون نروي قصة من اختار أن يصنع الأبطال بدلا أن يكون بطلا فقط.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أف أم.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية اف ام تعيش معها أجمل وأرقى الألحان. أغنيات الزمن الجميل